إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وغدوا على حرد قادرين.
1: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح الملك
2: أصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

0: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد

حظ في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم.

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين

لَا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر

تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم

وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

هم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

فقال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة

عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا على

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك.

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

0: إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 38 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الخبير. والخبير اسم من أسماء الله تعالى الحسنى.

ولا يخفى عنكم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكمال الله جل جلاله كمال مطلق، بينما كمال الإنسان كمال نسبي، كمال الله كمال مطلق، فعدله مطلق، ورحمته مطلقة، وقدرته مطلقة، وعلمه مطلق. أيها الإخوة،

من معاني فعيل مفعل، خبير مخبر، ويراد أنه متكلم، وأن القرآن كلام الله عز وجل. المعنى الآخر، الخبير هو الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء، وهو العالم بكنه كل شيء، مطلع على حقيقة كل شيء، العليم بدقائق الأمور، لا تخفى عليه خافية، يعلم الداء والدواء. العلم المطلق، العلم بظاهر الأشياء وبواطنها، بشكلها وحقيقتها، بجلائلها ودقائقها، بما ظهر منها وبما خفي منها، بما تراه عينك وبما لا تراه عينك. الإمام الغزالي يقول: الخبير هو الذي لا تغرب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلمه، ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا بعلمه. وقيل: الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تتحرك حركة ولا تسكن ساكنة في السماوات والأرض إلا ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن قد يسأل سائل: أليس هذا هو العليم؟ هذا كله يمكن أن يكون شرحاً لاسم العليم، فما لنا نتحدث عن هذا الاسم بما يشبه اسم العليم؟ الحقيقة العلماء فرقوا بين العليم والخبير، فالخبير يفيد معنى العليم، ولكن العليم لا يفيد معنى الخبير. لذلك اسم الخبير هو عليم ومع العلم شيء آخر. سوف أوضح عن طريق الأمثلة الفرق الدقيق بين العليم والخبير، ولكن لأدع لآيات القرآن الكريم التي ورد فيها اسم الخبير أن تكون أساساً لهذا الدرس. ورد اسم الخبير في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة، فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. يعني مثلا لو أن إنسانا أمسك هذا الكأس ونقله إلى هذا المكان، أنتم جميعا رأيتم أنني نقلته من مكان إلى آخر، هذا هو العلم، ولكن لماذا نقلته؟ ما الدوافع التي حملتني على أن أنقله؟ ما الخواطر التي خطرت على مخيلتي حين نقلته؟ ولماذا نقلته؟ وماذا أبتغي من نقله؟ وما الباعث على نقله؟ أن تعلم أنه انتقل من مكان إلى آخر هذا علم. أما الخبير، إذا قال الله عز وجل: والله بما تعملون خبير، يعني يمكن أن تعمل عملاً لا يشك أحد من الخلق أنه عمل طيب، وتكون النية ليست طيبة، فالله خبير بما تعمل. قد تدعي شيئاً وأنت على خلافه، قد تريد شيئاً في الظاهر وفي الباطن لا تريده، قد ترحب وأنت تبغض، وقد تغضب وأنت تحب. حقيقة العمل، بواعث العمل،
مؤدى

العمل غاية العمل الخبير يعلم ذلك. لذلك الخبرة العلم بدقائق الأمور، ببواطنها، ببواعثها، بأهدافها البعيدة، بما يخامر فاعلها من مشاعر. آية ثانية: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يعني من باب الطرفة، أيام أهل الدنيا تأتي صديقة زوجته وتجلس مع زوجته، يقول الزوج: تعالوا إلى هنا، هنا الغرفة دافئة، برد هناك. يا ترى هذا الذي ذكره هي الحقيقة؟ لعله أراد شيئاً آخر غير هذا الذي ذكره. فالله عز وجل خبير. العمل بحجمه، بتفاصيله، ببواعثه، بأهدافه، بأبعاده، بمقاصده البعيدة، بخلفياته، بملابساته، بدقائقه، بجلائله، بتفصيلاته، بجزئياته، الله عز وجل هو الخبير. بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون. أنت قد تجد أن إنساناً يعمل عملاً طيباً، وربما ساق الله له بعض المصائب. قد تقول أنت بالتعبير الدارج: ما بيستاهل، أنت لست خبيراً، الله هو الخبير. ما ساق له هذا الشيء إلا لحكمة بالغة بالغة، ما ساق له هذا الشيء إلا رحمة به. فلذلك والله بما تعملون خبير. طبيب من حقه أن يعالج المرأة، ومن حقه أن يرى من جسمها موضع الداء، ولكن لو أن بصره نقله إلى مكان آخر لا تشكو منه. هل في الأرض كلها جهة تكشف خيانة بصره؟ لا، إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يعني هذه المصيبة التي أرسلها الله عز وجل، لا تحزنوا على ما فاتكم حينما جاءت، ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. خبرة الله بعملكم اقتضت أن يسوق لكم هذه المصيبة. يعني مثلا أنت لا تعلم أن زيدا من الناس الآن إنسان صالح، صالح جدا، من بيته إلى مسجده، مع أولاده، مع زوجته، مع الحق، مع المؤمنين. لكن هذا الإنسان لو جاءه 100 مليون ماذا سيفعل بها؟ هل يحمله هذا المبلغ على معصية الله، على التفلت من منهج الله، على أن يتجه اتجاها لا يرضي الله؟ هل يجعله هذا المبلغ يتيه على العباد، أم يزيده محبة لله وتواضعا؟ أنا لا أعلم وأنت لا تعلم، لكن الله يعلم، والله خبير بما تعملون. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. من يعلم حقيقة النفس؟ مرة كنت في طريقي وجدت جداراً منهاراً، أعرف أنه في اليوم السابق
هبت عاصفة.

طائفة هوجاء بلغت سرعتها 180 كيلومتر في الساعة. طيب الذي بنى الجدار هل يعرف على أي سرعة يقع الجدار؟ لا يعرف. نحن إذا أردنا أن نعرف لا بد من التجارب. بعض المعامل من أجل أن تعرف مقاومة الآلات تضعها في ظروف صعبة جداً، يعني مركبة تنطلق بسرعة 100 كيلومتر وأمامها جدار من الإسمنت المسلح، طبعاً ربما يعني يحتالون على أن تنطلق من دون سائق، ترتطم بهذا الجدار، يرون هذا الهيكل على سرعة 100 كيلومتر، ماذا فعل بها هذا الصدم الشديد؟ إلى أي مكان وصل الصدم؟ يبنون على هذه التجربة خبرتهم. أما إنسان صنع هيكل مركبة وغلفها وهيأها لا يعلم ما لو اصطدمت بجدار إلى أي مكان يصل تأثير هذا الجدار، لا نعلم إلا بالتجربة. لذلك قالوا خبرة الله قديمة وخبرة الإنسان مكتسبة. الدليل، هناك دليل صارخ، خلق الإنسان، هل طرأ عليه أي تعديل منذ أن خلقه الله؟ البشر في العصور المعاصرة والتي قبلها والتي قبلها، في العصور الإسلامية ما قبل الإسلام، في العهود التي جاءت قبل الإسلام بكثير، عهد سيدنا عيسى، قبل سيدنا عيسى سيدنا موسى، قبل 6000 عام إلى الفراعنة، هل طرأ على الإنسان تعديل؟ طيب انظر إلى سيارة صنعت في عام 1900 فقط، ترى بينها وبين المركبة التي صنعت حديثاً في عام 1995 بوناً شاسعاً غير معقول. أنا قرأت أن القطار الأول الذي صنع، الذي صنعه واخترعه وسيره، ألزم أن يجعل إنساناً يمشي أمامه ليحذر الناس منه. كم سرعته إذن؟ على صاحب القطار أن يعين موظفاً يمشي أمام القطار ليبعد الناس عنه، والقطار الآن يمشي بسرعة 360 كيلومتر بالساعة، وهناك تطويرات أسرع. فالإنسان خبرته تتنامى، خبرته مكتسبة، خبرته حادثة، بينما خبرة الله عز وجل قديمة، بدليل أن كل شيء خلقه الله خلقه في أبدع صورة وفي أكمل حال. صنع الله الذي أتقن كل شيء. مرة كنت عند أحد إخوتنا الكرام الذين يعملون في إصلاح السيارة، رأيت عنده قطعة ميكانيكية من سيارة ملقاة على الأرض، قلت ما قصة هذه القطعة؟ قال جاءت وجبة مركبات، هذه القطعة بعد 10,000 كيلومتر تكسر من المكان، فيها منطقة ضعف. الذي صمم هذه الآلة ما استطاع أن يتخيل أن هذا المكان ضعيف على التحميل وبذل الجهد يتصدع. قال لي كل السيارات التي استوردناها من هذا المكان تتصدع وبدلناها. فعلمت أن كل تعديل يطرأ على مركبة أو على آلة دليل نقص في الخبرة، النقص في الخبرة تلافيناه في العام القادم. إذن التطويرات التي تطرأ على صنعة الإنسان دليل على أن خبرته ناقصة وخبرته مكتسبة وخبرته حادثة. وخلق الله عز وجل
الذي جعله في أبدع نظام

وفي أكمل صورة هذا الخلق الكامل الذي كان كاملاً ولم يزل كاملاً وسيبقى كاملاً. هذا الخلق الكامل دليل على أن خبرة الله قديم. يعني حليب الأم ليس فيه حديد، والحديد معدن أساسي جداً في خضاب الدم وفي تكوين الدم، وحليب الأم ليس فيه حديد. لو فحصنا طحال وليد رضيع نجد أن فيه كمية حديد تكفي الوليد عامين إلى أن يأكل الغذاء المنوع. من فعل هذا؟ الخبير. طيب، لماذا جعل ثقب بين الأذين والأذين في القلب؟ كشفه العالم بوتال. هذا الثقب ما دام الطفل في بطن أمه ليس هناك هواء ولا تنفس والرئة معطلة، لذلك ينتقل الدم بدل أن يدور إلى الرئة ويعود إلى الأذين ينتقل من أذين إلى أذين. حينما يولد الطفل، هكذا قرأت وسمعت وسألت، قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، عندئذ تنتقل الدورة من الأذين إلى الأذين فتصبح من الأذين إلى الرئة إلى البطين. صنعة الخبير. لماذا لا نجد في أظافرنا أعصاب حس ولا في شعورنا؟ لو أن في الأظافر والأشعار أعصاب حس لاحتجنا إلى المستشفى حين تقليم أظافرنا وحلق شعورنا، نحتاج إلى تخدير، إلى غرفة العمليات. إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ والله إلى المستشفى. لماذا؟ لأحلق شعري. الخبير ما جعل أعصاب حس في الأظافر ولا في الشعور، لكنه جعل أعصاب حس في العظام، لأن العظم إذا كسر وعصب الحس تألم أشد الألم، لذلك عندئذ يدع من كسرت رجله على حالها، وهذا أربعة أخماس العلاج. يعني إذا دققت في خلق الإنسان وفي خلق طعامه وفي خلق الحيوان وفي خلق النبات لو رأيت العجب العجاب. لو أن فلاحاً ترك شجرة بلا سقيا، ما الذي يحصل؟ تستهلك ماء الأوراق ثم ماء الأغصان ثم ماء الفروع ثم ماء الجذع ثم ماء الجذور، وآخر ماء تستهلكه الماء الذي في نهاية الجذر. لو أن الشجرة إذا عطشت استهلكت ماء الجذور لماتت الأشجار كلها إذا امتنعنا عن سقياها مرة واحدة. من جعل الدورة معاكسة؟ خبير. لماذا الماء ينكمش إذا بردناه؟ أما إذا وصل إلى درجة زائد أربعة يزداد حجمه. هذه الظاهرة لولاها لما كانت حياة على سطح الأرض من فعل الخبير. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيام الإنسان حينما يعدل مع الكافر يقربه إلى الله ويقربه إلى الإيمان. أما حينما تعدل مع الكافر الله خبير بهذا العمل، يا ترى تفعل هذا ابتغاء مرضات الله أم خوفا منه؟ من يكشف؟ إنك إن أديت الحق إلى صاحبه، إنك إن أحسنت إلى كافر، من يكشف؟ ما إذا كان

كان هذا الإحسان صادراً عن خوف أو عن ابتغاء مرضات الله، الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحكيم الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يعني لو احتال طبيب أسنان على قلع سن طفل، مهما احتال ومهما تلطف ومهما داعب الطفل ومهما هون على أهله قلع سنه، لا بد من أن يشعر بالألم، إما بألم حقنة المخدر أو بألم قلع الضرس مباشرة. لكن الله الخبير إذا أراد أن يبدل أسنان الطفل الصغير، هل يتألم هذا الطفل؟ إطلاقاً. كيف يذوب السن شيئاً فشيئاً فشيئاً ثم يجده مع لقمته الطفل؟ هذا نزع سن من قبل الخبير. أما نحن لو أردنا أن نخدر هذا الطفل لا بد من وخزة في النيرة، لا بد من أن يصرخ مهما تحايلنا على ألا نزعجه. لكن الخبير لا تشعر إلا والسن أصبح في فمه، يقول لأمه: هذا سني. ويقول الله عز وجل: والله خبير بما تعملون. ورد اسم الخبير في 40 آية في كتاب الله. والخبير هو الذي يعلم البواعث، يعلم الخواطر، يعلم الخلفيات، يعلم الملابسات، يعلم حقيقة كل شيء، يعلم الاحتمالات. نحن كبشر لا نعرف حقائق الأشياء إلا بالتجارب، أساساً علمنا كله أساسه التجارب. حتى إذا أردنا اختراع دواء، نزرع الجراثيم ونعطي هذا الدواء لهذه المزرعة، فإذا قضى عليها نقول دواء فعال، إن لم يقضي عليها نحكم بعدم فعاليته. أما هل هناك إنسان يعلم من دون تجربة خصائص هذا الدواء؟ هذا فوق طاقة البشر. يجب أن تعلموا علم اليقين أن كل علم البشر أساسه التجربة، إن كل علم البشر على الإطلاق أساسه التجربة، لذلك سموه العلم التجريبي. لكن علم الله وخبرته لا يفتقران إلى التجربة. أنت لا تعلم. أوضح مثل الدواء: نصنع الدواء ونجربه على الفئران، فإن فعل فعلاً إيجابياً نقول دواء جيد، وإن بقي الجرثوم يسرح ويمرح نقول الدواء سيء. لكن في إنسان بالأرض بإمكانه أن يحكم على فعالية الدواء من دون تجريب؟ لا يستطيع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. يعني لاحظت عدة مرات جاء اسم الخبير مع اللطيف، معنى ذلك هناك علاقة بين الخبرة وبين اللطف. آية أخرى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. في إنسان بغض بصره وهو بين المؤمنين ليشعرهم أنه ورع مثلهم، أما إذا كان منفرداً يبحلق،
ويمد نظره إلى الحق.

حرام. إذا غض بصره وهو بين المؤمنين لا خوفا من الله ولا تقربا إليه، ولكن ليركز أو ليثبت قدمه بينهم وليشعرهم أنه ورع مثلهم. هو غض بصره ورأيته غض بصره، ما الذي يشعرك أن هذا الغض في إخلاص أو في رياء؟ لا أحد يعلم إلا الله، والله بما تعملون خبير. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وسنعود إلى الآيات بعد قليل. الآن بعض التطبيقات العملية لاسم الخبير، يعني إذا علمت أن الله يعلم، خبير بسرك وجهرك وسريرتك وعلانيتك وخلوتك وجلوتك وبواعثك وخواطرك ومقاصدك وخلفيتك والمؤدى الذي تبتغيه من عملك، إذا أيقنت أن الله خبير وأنك في قبضته، ما هي التطبيقات العملية لهذا الاسم؟ أنت مكشوف أمامه، لا تخفى على الله منك خافية، علانيتك كسرك، جهرك كسرك. إذا أيقنت أن الله يعلم وهو خبير بمؤدى عملك والبواعث، لا شك أنك تستقيم على أمره. أول ثمرة من ثمار الإيمان باسم الخبير أن تستقيم على أمره وأن تخافه ولا تخشى معه أحداً آخر. لذلك يقول القشيري: من أدب المؤمن مع اسم الخبير أنه من عرف أن الله خبير بأحواله وأقواله وأعماله كان محترزاً في أقواله وأعماله، واثقاً بجميع اختياره، واثقاً أن ما قسم إليه لا يفوت وما لم يقسم له لا يدركه. أول ثمرة الاستقامة والرضا والاستسلام. من أدرك وعلم اسم الخبير يرى جميع الحوادث من الله سبحانه وتعالى فتهون عليه الأمور، بخلاف من يضيف بعض الحوادث إلى الحق وبعضها إلى الخلق. إذا أيقنت من اسم الخبير رأيت الله وحده هو الفعال، رأيت الأمر كله بيده. الآن إذا عرف العبد أن الله مطلع على سره، عليم بخفي أمره، مطلع على ما في صدره، يكتفي برفع همته إليه واستحضار حاجته في قلبه من غير أن ينطق بلسانه. يعني أنت تعلم علم اليقين أن الله مطلع على قلبك، لذلك قد تنادي ربك نداء خفيا كما فعل سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أما في هناك أناس يجهرون بالدعاء ويرفعون الصوت بالدعاء وكأنهم يناجون بعيدا، لذلك المؤمن إذا عرف اسم الخبير ناجاه في سره وسأله في سره ودعاه في سره ولم يحتج إلى أن يرفع عقيرته بالدعاء. ألك حاجة يا إبراهيم قبل أن يلقى في النار؟ قال: منك؟ قال: لا، من الله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. بعضهم ينصح المؤمنين أنه من كانت له حاجة إلى الله فليقرأ قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خبير. الآن

في معنى آخر للخبير، أنت في حركتك في الحياة الدنيا تتحرك، لك أهداف وهناك وسائل، هناك وسائل سمح بها الشرع لكسب المال، هناك وسائل غير مشروعة. قد يبدو لك أن هذه الوسائل التي لم ترد في الفقه أسرع، نتائجها أضمن، هدفها أكبر، وقد تتوهم أن الطريق الذي رسمه الله لك طريق طويل وطريق هزيل. فيقبل مثل هذا الإنسان الجاهل على وسيلة لم ترد في الشرع من أجل كسب المال، يفاجأ بتلف ماله، يفاجأ بقصمه. لماذا يا رب؟ أن الله عز وجل هو الخبير. من أجل أن تصل إلى دخل وفير أنت بحاجة إلى تطبيق منهج الله. فالنجاح ليس بالذكاء بل بالتوفيق، والتوفيق بالطاعة. لذلك مهما بدا لك أن هناك وسيلة أسرع لتحقيق أهدافك من الوسيلة التي شرعها الله في القرآن الكريم فأنت واهم، لأن الله خبير. طيب، لو أردت أن تنغمس في الملذات تشقى، لأن الله الخبير أخبرك أن سعادتك بالإقبال على الله، وسعادتك بالاستسلام لأمر الله، وسعادتك بطاعة الله. لذلك كل إنسان يتبع الخبير يسعد، وكل إنسان يتبع الجاهل يشقى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أخواننا الكرام، بكسب المال، في الزواج، في أي تصرف مالي أو اجتماعي أو حركي، أي تصرف، حينما تسلك منهج الله تقطف الثمار اليانعة، وحينما تحيد عن منهج الله تندم أشد الندم، لأنك ابتعدت عن كلام الخبير. لذلك الشيء الذي تعرفونه جميعاً، لو أنك اشتريت آلة غالية الثمن عظيمة النفع معقدة التركيب، هذه الآلة بالبداهة بالفطرة من دون تعليم من دون توجيه تعتقد اعتقاداً جازماً أن الذي صنعها وحده الخبير بطريقة التشغيل وطريقة الصيانة. لذلك في شأن الآلات المعقدة أصحابها يسألون عن التعليمات، كتيب التعليمات. إذا كان هذا شأنك مع آلة غالية الثمن، فكيف شأنك مع نفسك؟ أنت آلة معقدة جدا، في نفس، في روح، في جسد، في نوازع، في شهوات، في ميول، في حاجات، في حاجات فكرية وحاجات جسمية وحاجات نفسية وحاجات اجتماعية، وفي شهوات وفي نوازع وغرائز وطموحات وقيم وأفكار ومبادئ. هذا الكل المعقد، أليس لهذه النفس منهج تسير عليه؟ إنه منهج الذي خلق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى تكلم عن حظ العبد من اسم الخبير، هذا موضوع ثالث. طبعاً الدرس يسير وفق النسق التالي: التعريف باسم الخبير، التطبيقات العملية لاسم الخبير، لكن حظ العبد من اسم الخبير، قال: يجب أن يكون العبد خبيراً بأحواله، خبيراً بإيمانه، خبيراً بمشاعره، خبيراً بأحوال قلبه.

خبيرا بالخفايا التي يتصف بها قلبه، خبيرا بإخلاصه، خبيرا باستقامته. أقرب شيء لك جسمك ونفسك، فلا بد من أن تكون خبيرا بقلبك. هل هذه الخواطر التي تأتيك من نفسك أم من الشيطان؟ هذه الأفكار وساوس أم إلهامات؟ هذا العمل باعثه الإخلاص أم الرياء؟ ينبغي أن تكون خبيراً بأحوالك، خبير بنفسك، خبير بقلبك، خبير بعملك، خبير بكسبك للمال، خبير بإنفاق المال. فاسم الخبير يقتضي أن تكون أنت خبيراً، خبيراً بما أنت عليه، لأنه أول حركة نحو حل المشكلة أن تعرفها أنها مشكلة، ثم أن تحددها. يعني أنت لا تترك عملاً إلا إذا كان ذنباً، فقبل أن تترك الذنوب ينبغي أن تعلم ما الذنوب. لذلك أول خطوة نحو إصلاح النفس أن تعرفها، أن تعرف حقيقتها. يجب أن يكون العبد خبيراً بما يجري في عالمه، وعالمه هو قلبه وبدنه، والخفايا التي يتصف بها القلب من الغش والخيانة والتطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والتجمل بإظهار الإخلاص مع الإفلاس. ولا يعرف ذلك إلا صاحب خبرة بالغة قد خبر نفسه ومارسها وعرف مكرها وتلبيسها فحاذرها وتشمر لمعاداتها. فذلك العبد جدير بأن يسمى بين العباد خبيراً. لذلك من عرف أن الله خبير كان بزمام التقوى مشدوداً وعن طريق المنى مصدوداً. وقال أحدهم: من أراد عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا فقر فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وقال بعض العلماء: لا ينال الحظ الأوفر من هذا الاسم الشريف الخبير إلا من كان خبيراً بدسائس نفسه، بصيراً بخدائع حسه، يعرف الفرق بين خطرات الشيطان وإلهامات الملك، بصيراً بإلهامات الرحمن ووساوس الشيطان. وبعض العلماء لهم دعاء يتعلق باسم الخبير، يقول هذا العالم الجليل: إلهي، أنت الخبير بالدقائق والبصائر، المطلع على السرائر، الناظر إلى الضمائر، تجلى لي بنور اسمك الخبير بلا حول مني ولا تدبير، حتى أكون خبيراً بالأمور الغائبة عن الجهال، وأنجو من الشرك الخفي وما هو أخفى في الأقوال والأعمال. ويتجلى لي مولاي الخبير، نعم المولى ونعم النصير. لذلك الآية الكريمة: يعلم السر وأخفى. خبرته من لوازمها أنه يعلم ما خفي عنك. أيها الإخوة، هذا الاسم له تطبيقان أساسيان: الأول أن تعلم أنك مكشوف أمام الله، لا تخفى على الله منك خافية. والشيء الثاني أن تكون أنت خبيراً بأحوالك وخواطرك وقلبك وإيمانك ووساوسك وإلهامات الملائكة. أنت خبير، وأن تعلم أنه خبير، عندئذ تستفيد من هذا الاسم الجليل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا،

0: أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: في رياض ذكر الله تعالى بالتفكر والتدبر والاعتبار والنظر في ملكوت السماوات والأرض، نسير على هدى من رب العالمين.
1: يقول حاتم الأصم:
2: من العبرة يزيد العلم، ومن الذكر يزيد الحب، ومن التفكر يزيد الخوف. وصدق الله العظيم حيث قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
0: ويروى أن داود

الطائي رحمه الله صعد يوما إلى سطح داره في ليلة قمراء، وأخذ يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وهو ينظر إلى السماء وقدماه تسيران به هنا وهناك، وإذا به يقف

0: وقد طرحت من السطح؟
1: نعم، وها أنت ذا في صحن داري.
0: إن لله، والله ما شعرت بذلك.
2: وعن الجنيد الصوفي أنه قال:
1: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان توحيد رب العالمين، والتنسم بنسيم المعرفة في رياض الذاكرين، والشرب بكأس المحبة من بحار الوداد، والنظر بحسن الظن بالله تعالى إلى أحوال العباد. يا لها من مجالس ما أجلها، وطوبى ثم طوبى لمن رزقها.

0: ونتفكر ونتدبر ونذكر ونشكر مع الإمام ابن قيم الجوزية.
1: تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح، وانظر كيف أنه حياة هذه الأبدان، والممسك لها من داخل بما تستنشق منه، ومن خارج بما تباشر به من روحه، فتتغذى به ظاهرا وباطنا، وهو الذي يحمل هذه الأصوات فيؤديها للقريب والبعيد كالبريد، وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها، ينقلها من موضع إلى موضع، وهو أيضا الحامل للحر والبرد، وبهما صلاح الحيوان والنباتات. ثم تأمل منفعة الريح في البر والبحر، وما هيئت له من الرحمة أو العذاب، وتأمل كم سخر للسحاب من رياح حتى أمطر، منها الرياح الحاملة والرياح المؤلفة الجامعة، ثم الرياح اللاقحة التي بها يسقط الماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. صدق الله العظيم.
1: فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي من روحه تحمل رحمته ولطفه ونعمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرياح: إنها من روح الله تأتي بالرحمة. ثم تنبه للطيفة في هذا الهواء، وهو أن الصوت يأتي من اصطكاك الأجسام وقرع الجسم بالجسم، فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم. واقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل الهواء يحمل الأصوات بقدر ما تبلغ الحاجة إليها، ثم يمحى ويتلاشى بإذن ربه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. صدق الله العظيم.
0: ونلجأ إلى بعض أهل العلم، نسألهم بعض ما عندهم من علم في بعض ما قال ابن قيم الجوزية المتوفى منذ مئات السنين.
3: أثار ابن القيم أمرين على جانب عظيم من الأهمية. الأول هو تلاشي الأصوات بواسطة الهواء المتحرك، لأنه لو كان لهذه الأصوات ثبات لم تلأت الأرض بها ثم ضاقت عنها. والثاني هو انبعاث الصوت نتيجة صدام بين جسم وجسم وتحركه على هيئة ذبذبات هوائية إلى أن يصل إلى الأذن، ونظرة إلى تركيب الأذن تكشف

0: أنا عن تدبير رب العالمين الذي خلقها وهيأها لاستقبال هذه الذبذبة الهوائية الحاملة للصوت. هيأها من حيث شكلها الخارجي، ثم أجزاؤها الداخلية من طبلة إلى مطرقة إلى سندان إلى آخره.
1: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. صدق الله العظيم.
2: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: سئل الجنيد مرة عن المحبة فقال:
3: هي صفة العبد الذاهب عن شهوات نفسه المتصل بذكر ربه القائم بأداء حقوقه الناظر إليه تعالى بقلبه، فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله.
2: وفي ذلك يروى عن ذي النون المصري أنه قال:
3: بينما أنا أسير في بعض النواحي إذ وقعت على روضة خضراء وفيها شاب يصلي تحت شجرة، ولما فرغ من صلاته تقدمت إليه وسلمت عليه فلم يرد، فسلمت عليه ثانية فكتب على الأرض بإصبعه: منع اللسان من الكلام لأنه كف البلاء وجالب الآفات. فإذا نطقت فكن لربك ذاكرا لا تنسه واحمده في الحالات. فبكيت ثم كتبت بإصبعي تحت ما كتب: وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه.

0: إلهي إلهي، أنا لا أرى أملا يزيل مخاوفي إلا رضاك، به أروم نجاتي، فبدونه لم تلق حبك في الحشا، بل لم تزح عن قلبي الغفلات، وجعلتني من أمة المختار يا ربي، وتلك بوادر النفحات. أنا لا أحبك طامعا في جنة كلا، ولا خوف الجحيم الآتي، فلذائذ الأجسام أو آلامها لم تدعني يوما إلى الصلوات، بل إنه الإحسان منك يحوطني، والنفس تعشق صاحب الحسنات. وإذا عشقت عشقت مصدر نعمتي، وإذا عبدت عبدت سر حياتي. من كان لا يرعى جميلا واصلا لا يستحق الفوز بالجنات.
1: إلهي، ولقد عرفتك من فعالك سيدي في خلقك المملوء بالآيات، وغدا جلالك ماثلا في ناظري، وأراه في نفسي وفي خلجاتي.

وشعرت أنك بي حفي راحم، فوضعت بين يديك كل ثقاتي، ورضيت بالعيش الذي ترضاه لي عن رغبة في السر والجهرات، ووجدت في حبي لذاتك بغيتي، وطربت من ذكراك في خلواتي، فوسيلتي حبي وذكرك جنتي، ولبحر جودك أسرعت خطواتي.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي

0: على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من آب لعام 2026، العشرين من صفر لعام 1448 للهجرة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شئت في الدارين تسعث فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما: محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في الهندسة الإذاعية: سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة الزملاء سعيد حماد ونداء الرمامنة، الإشراف العام الزميلي الدكتور معركة حيار.

0: الدراسات، أيضا من التنسيق الزميلة منى المجالي، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري.
1: كلما هبت نسمة أو رف جناح، كلما غرد طير على فنن أو هتفت ورقاء في رونق الفجر، كلما خفق قلب في صدر أو تنفس صباح بعد أن قد درع الليل، نستفيق وفي عيوننا حلم وأمل ودعاء وعمل، أن يحفظ الله هذا الوطن، وأن يسدد على دروب الهدى والخير خطى القائد الباني صاحب الهمة العالية والقلب الطيب، وأن يرعى شعبه الوفي الأبي، فهذه مسيرة الوطن تغذ الخطى نحو العلا، وهذا صباح الوطن مشبع بالدفء والأمن والأمان، موار بالمحبة والطمأنينة والسعادة. فيا ربنا، يا خالق هذا الكون وباعث الحياة والنماء، بارك أرضنا الطيبة، وهب لنا من لدنك رحمة، واغمر فضاء هذا الجيل ودروبه برغبة السعي للنجاح والفلاح، فها هم أبناؤه وبناته ينطلقون إلى دور العلم، وها هم فلاحوه وعماله ومهندسوه وجنوده وبناته يهبون بنشاط الأمل ورغبة الواثق للبناء والعمل، من أجل أن يسعد الوطن ويسعد أهله، ومن أجل أن تشرق شمس هذا النهار على الأرض التي نحبها ونرعاها، يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في

سحاب مقابل المدينة الصناعية، نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ

0: حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها.

0: شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
8: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 31 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 94، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهل

أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أنا لا أعتقد أن هناك آية في كتاب الله تنطبق على حال المسلمين اليوم كهذه الآية. القرية، البلدة التي تجمع فيها مصالح سكانها، يعني فيها مواد، فيها سلع، فيها متاجر، فيها محكمة، فيها قاضي، فيها حاكم، بلدة. وما أرسلنا في قرية، يعني العبارة شمولية، أية قرية أرسل الله لها رسولاً فكذبوه، لما كذبوه خضعوا لمعالجة تربوية. المربي يختلف في موقفه عن غير المربي. غير المربي إن وجد من لا يستجيب له يدعه وشأنه، لكن المربي لا بد بسبب من رحمته التي في قلبه من معالجة هذا الذي يربيه. إذاً إلهنا وربنا رب العالمين يربينا جميعاً، فإذا كذبنا أنبياءه لم نستجب له، لم نطبق أمره، تلبسنا بالمعاصي، أكلنا المال الحرام، اعتدينا على أعراض بعضنا بعضاً، إذا غفلنا عن ربنا لم نؤدي واجب العبودية له، ضحينا بآخرتنا، سرنا في طريق الهاوية، لا يعقل ولا يقبل من رب كريم رحيم أن يدعنا وشأننا. كلام دقيق. تمشي في الطريق ترى شباباً ثلاثة، الأول ابنك والثاني ابن أخيك والثالث صديق ابن أخيك، لو رأيتهم في حالة لا ترضي، يدخنون فرضاً، تغلي وتتألم أشد الألم بسبب رحمتك بابنك، وتقول لابن أخيك هكذا رباك أبوك؟ أما أعلى درجة من الغضب، أعلى درجة من الألم، أعلى درجة من القلق على ابنك، لأنه جزء منك، لأنه امتدادك، لأنه قدرك. الغضب للخمسين بالمئة يهبط على ابن أخيك، الأب مسؤول، والده هو المسؤول، أما صديق ابن أخيك تقول له انصرف، شيء طبيعي جداً. فكأنه الألم والحرص والرأفة متناسبة مع القرب، أقرب جهة إلى العبد ربه، هو الذي خلقه، هو الذي يربيه. لا تعجبوا إذا شرد الواحد من الناس عن الله أن يدعه الله وشروده، لا تصدقوا إذا خرج العبد عن منهج الله أن يدعه الله وخروجه، لا، لا بد من معالجة. ودائماً وأبداً أذكركم بأن الله سبحانه وتعالى من رحمته يبدأ مع عبده بما يسمى بمرحلة سلمية، هي الهدى البياني. الهدى البياني، بسمعك خطبة، بسمعك درس، تقرأ كتاب، تسمع ندوة، تسمع محاضرة توضح هذه المحاضرة سر وجودك وغاية وجودك، فأنت إن استجبت هذا أسلم طريق، أكمل طريق، أريح طريق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أرقى علاقة مع الله أنه إذا دعاك إليه تستجيب له.
ببساطة. القرآن واضح كالشمس، خلقك الله ليسعدك في الدنيا والآخرة، خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، قال لك افعل ولا تفعل. أي أمر إلهي علاقته بنتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. أنت حينما تؤمن أن الأشياء التي حرمها الله عليك ما حرمها عليك تضييقاً عليك ولا حداً لحريتك، ولكنها ضمان لسلامتك، تماماً كما لو رأيت لوحة كتب عليها حقل الألغام ممنوع التجاوز. أنت لا تحقد على واضع هذه اللوحة أبداً، بالعكس يمتلئ قلبك امتناناً منه لأنه حرص على سلامتك فنبهك. في اللحظة التي تعتقد أن المحرمات وأن الأشياء التي نهى الله عنها لم ينهى عنها تقييداً لحريتك ولا لجعل حياتك متعبة أبداً، ولكنه نهاك عنها ضماناً لسلامتك، هذا هو الفقه، أن ترى هذه الأوامر لصالحك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخوتنا الكرام، الإنسان بفطرته يحب أن يكون فائزاً، بفطرته الفوز كل الفوز، النجاح كل النجاح، التفوق كل التفوق، الفلاح كل الفلاح، العقل كل العقل، الذكاء كل الذكاء في طاعة الله. لا تحب أحداً، أحب نفسك، إنك مجبول على حب وجودك وعلى حب سلامة وجودك وعلى حب كمال وجودك وعلى حب استمرار وجودك. سلامة وجودك في طاعة الله، وكمال وجودك في طاعة الله، واستمرار وجودك في جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين في طاعة الله. أيها الإخوة، الموضوع دقيق، يعني الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا لم نستجب، لم ننصع له، لم نخضع، لم نفكر، لم ننضبط، لم نلتزم، أيقبل من رب رحيم أن يدع هذا العبد وشأنه؟ يعني أضرب لكم مثل، بس أرجو أن يكون واضحاً. لو أن ابن بالصف الخامس قال لأبيه مرة واحدة لا أحب الدراسة، قال له دعها هيك دعها، فثاني يوم ما في مدرسة، ما في دوام، ما في استيقاظ باكراً، ما في وظائف، ما في أستاذ، ما في ضرب إذا ما كتب الوظيفة، نام للظهر، شو الحياة؟ شيء مريحة جداً. خرج من البيت، عاشر رفقاء السوء، تصور أنه في سعادة كبيرة جداً، لا في أعباء ولا في مسؤوليات ولا في عقاب ولا في محاسبة ولا في وظائف ولا في استيقاظ باكر، ما في شيء. لما كبر لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في طب ولا في هندسة ولا في زوجة ولا في بيت، إنسان شارد صائع، حقد على أبيه، فجاءه وقال له يا أبتي، يوم سألتك لا أحب الدراسة لما لم تضربني ضرباً مبرحاً؟ لما سمحت لي أن أدع الدراسة؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. دققوا في كلمة لولا أرسلت إلينا رسولاً، سمى الله المصيبة التي ساقها لعباده التائهين سماها

رسول من الله، رسالة عملية في اللحظة التي تفهم بها أن المصائب رسائل من الله، رسائل تجمع مالاً حراماً، هذا المال يدمر، تدمير المال رسالة من الله أن يا عبدي توب، لقد أخطأت، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أحببت امرأة لشكلها ولجمالها ولم تعبأ بدينها الرقيق، فأذاقك الله بهذا الزواج ألوان الشقاء، ألوان الشقاء التي أذاقك الله من خلال هذا الزواج، أذاقك الله هذا الشقاء من خلال هذا الزواج رسالة من الله. في اللحظة التي تفهم أن معاملة الله لك رسائل، رسائل، عندئذ أنت فقيه. إذاً لا تنتظر من الرحيم أنك إذا سرت في طريق الهاوية أن يدعك وشأنك. قال: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ماذا تقتضي رحمته الواسعة؟ فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين الذين مشوا في طريق الهلاك. فأنت حينما تفقه حقيقة كمال الله عز وجل تشعر أن الله حينما يضيق على الإنسان من أجل أن يرده إليه. وسبحان الله، الله ثبت ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين القوانين، كله ثابت، دورة الأفلاك، خصائص المواد، قوانين الفيزياء، الكيمياء، قوانين الفلك، الحركة، لكنه حرك الرزق والصحة، هما بيد الله. في أمراض ما لها حل حتى الآن، يعني الورم الخبيث شيء مخيف، فشل كلوي شيء مخيف، تشمع كبد، خسرة بالدماغ، في أمراض وبيلة. فالله سبحانه وتعالى إن رأى عباده شردوا عنه وساروا في طريق الشهوة، بل ساروا في طريق الهاوية، بل ساروا في طريق ينتهي بهم إلى النار، أيعقل ويقبل من رب العزة، من الرحمن الرحيم، أن يدعنا وشأننا؟ أبداً. هذه الآية: وما أرسلنا في قرية من نبي، أرسلنا نبياً إلى قرية فكذبته، لم تستجب له، لم تعبأ برسالته، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء بيقول لك 15,000 بيت بلاستيكي أتلف بالصقيع الماضي، حقول كان من الممكن أن تنتج 6 ملايين طن قمح، ما في ولا حبة في السنة. يعني إلا أخذنا أهلها بالبأساء، نقص في المواد، زلزال، بركان. طبعاً الزلزال له تفسير علمي، اضطراب في القشرة الأرضية، بس من هو مسبب الأسباب؟ رب العالمين. الجفاف، سنوات عجاف، النبات يموت، الحيوان يموت، الإنسان يهاجر. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. الضراء الأمراض، الضراء مصيبة تصيب الإنسان ذاته، أحيانا في بتر عضو، أحيانا في فقد بصر،

أيام في قطع رجل أحياناً، أيام في شلل، هي الضراء، البأساء جفاف. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، هي الصواعق والآن والصواريخ، الصواعق والصواريخ، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام. أما أخطر شيء أو يلبسكم شيعاً، طائفية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، شيع، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. أيها الأخوة، هذه الآية تفسر ما يجري في العالم الإسلامي. مسلمون 1.5 مليار شردوا عن الله، انبهروا بالغرب، آثروا الشهوة على طاعة الله، أكلوا المال الحرام، اعتدوا على أعراض بعضهم بعضاً، لم يعبأوا بمنهج الله، لم يطبقوا منهج الله، تعلقوا بالغناء وتركوا القرآن. كنا أمة اقرأ، الآن الأمة أمة ارقص، لا اقرأ. لما شردوا عن الله عز وجل، لما هان أمر الله عليهم هانوا على الله. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء مصائب كبيرة تصيب زراعتهم أو ثرواتهم، ثرواتهم تنهب، أرضهم تجف فيها الينابيع، تنقطع فيها الأمطار، آفات زراعية تبيد كل شيء. والضراء الأمراض والهموم والمتاعب والقهر والفقر والمرض. لماذا يا رب؟ كلام خالق السماوات والأرض، كلام خالق السماوات والأرض، قال لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون، من أجل أن تسجد في الليل وتقول يا رب لقد تبت إليك، سامحني يا رب، ليس لي إلا أنت يا رب، أستغفرك من ذنب وقعت فيه، من أجل أن نتضرع. وصدقوا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو تضرعنا إلى الله كما ينبغي لأزيحت عنا كل المصائب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً؟ يعني ببساطة، طفل الأول في صفه، مهذب، أخلاقه عالية، نظيف، أنيق، مهما كان الأب سيئاً أيعقل أن يضربه؟ لما تضربني يا أبتي؟ ماذا فعلت حتى تضربني؟ أب لا يفعلها. دقق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. أيها الإخوة، آية دقيقة جداً. وما أرسلنا في قرية من نبي، هي الدعوة البيانية، نبي كريم معه معجزة، قال لك أنا رسول رب العالمين، هذا تكليفك، هذا منهجك، افعل ولا تفعل، هذا حرام هذا حلال. إن استجبت شيء رائع، أنت وقفت أرقى موقف، استجبت لدعوة الله البيانية، دعوة بيانية. يعني أحياناً يقول لك الطبيب: معك التهاب معدي حاد، هذا المرض قد ينقلب إلى قرحة

خطيرة، والقرحة قد تنتهي بثقب المعدة، وعندئذ تحتاج إلى عملية جراحية كبيرة، لكن ممكن أن تشفى شفاءً تاماً عن طريق حمية صارمة. فأنت إنسان مثقف وعاقل، فأقنعك الطبيب بحميتين صارمة، طبقت الحمية الصارمة، شفيت معدته. الطبيب تكلم كلام فقط، أنت استجبت له. أما إن لم تستجب له لا بد من عمل جراحي، لا بد من عمل جراحي. يقول لك أنت السبب، أنا عرضت عليك الحمية الصارمة رفضت، ادفع الثمن، لا بد من عمل جراحي. الآن المرحلة الثانية التأديب التربوي. التأديب التربوي، التأديب التربوي أكمل موقف فيه التوبة إلى الله. أخواننا الكرام، الآيات دقيقة جداً، ونحن في أشد الحاجة إلى فهمها فهماً صحيحاً، لأن الحل في هذه الآيات. وما أرسلنا في قرية من نبي، طبعاً في معنى ضمني، لم يستجيبوا، لم يتوبوا، لم يقبلوا، رفضوا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. إرسال النبي دعوة بيانية، لكن البأساء والضراء تأديب تربوي. الدعوة البيانية أكمل موقف فيها الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما التأديب التربوي أكمل موقف فيه التوبة. إلا أخذنا أهلها بالبأساء، بأموال، بحقول، بزراعة، بمصانع، بعدوان، باجتياح، بأخذ أموال. نقلت مليارات مملية من الشرق إلى الغرب في العشرين سنة الماضية، نقلت مليارات، مئات ألوف المليارات نقلت. إلا أخذنا آلها بالبأساء والضراء، أمراض، إيدز. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. إذا تضرعوا واصطلحوا مع الله وتابوا أزيحت عنهم هذه المصائب. يعني أمي، دققوا، انحرفت فقيض الله لها عدواً قوياً يتفنن في قهرها، في حالة واحدة إذا عادت إلى الله واستقامت على أمره أزاح الله عنها هذا الكابوس. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، دققوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في المرحلة الثانية في التأديب التربوي لم تكن هناك توبة، ما في توبة. في مرحلة ثالثة، في المرحلة الثالثة خطيرة، أنا سميتها الإكرام الاستدراجي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أمطار غزيرة، دخل وفير، غلات كبيرة، رفاه، بيوت، سفر، فنادق، نساء كاسيات عاريات، حفلات مختلطة، ولائم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، فهموا الدنيا هكذا، يوم لك ويوم عليك، فهموا الدنيا أنها للقوي، للذكي، لمن يملك المال، الجنة في الدنيا للأقوياء، لأصحاب الأموال. أنت قوي إذاً أنت على حق، الحق للقوة. قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة

حتى عفوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه طبيعة الحياة، أيام إنسان يرفض أن يكون التأديب الإلهي تأديباً إلهياً يراه حظاً سيئاً، يقول لك قلب لي الدهر ظهر المجن، القدر سخر مني، كلام ما له معنى. قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذه المرحلة الثالثة، الإكرام الاستدراجي. الإكرام الاستدراجي أكمل موقف فيه الشكر لله عز وجل، يعني 20 مليون رأس غنم يطلق عليها الرصاص في بلد مشهور بتصدير الأغنام حفاظاً على السعر المرتفع، والشعوب تموت من الجوع. أحياناً تتلف محاصيل الحمضيات بألوف الأطنان حفاظاً على السعر المرتفع، أحياناً تتلف مشتقات الحليب بحجم يساوي أهرامات مصر حفاظاً على السعر المرتفع، والشعوب تموت من الجوع. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني وسع الله عليها في الدنيا. هذا اسمه استدراج، أخطر شيء الاستدراج. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، في مطب كبير أمامك. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذا شيء طبيعة الحياة هكذا. الأيام يرفض الإنسان البعيد عن الله أن يعد المصيبة من الله تأديباً له، هذا حظي، هكذا الدنيا. حينما ترفض ما جاء به القرآن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، الله قال قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة، فجأة تلاقي لك أعاصير سببت خسائر 30 مليار دولار، حرائق غابات، جفاف أحرق الأخضر واليابس، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بالمرحلة الثالثة كان من الممكن أن يشكروا ربهم على هذه النعم، لا، جحدوا بها وكفروها. إنما أوتيته على علم عندي، لا يعزو الفضل إلى الله أبداً، يعزو الفضل إلى نفسه. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. طبعاً قبل أن أتابع، هناك آية متعلقة بهذا الموضوع. هنا الآية ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. في آية أخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، ما قال آمنوا، نحن الآن والحمد لله مؤمنون، لكن بعضنا لا يتقي الله عز وجل. آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل من آية أوضح من هذه الآية؟ آمن واتقي، هل تصدقون أن حل مشكلات العالم الإسلامي بكلمتين في آية؟ وإن تصبروا وتتقوا

لا يضركم كيدهم شيئا ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انتهى كل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سؤال: إذا شرد الناس عن الله وأنت واحد، ما علاقتك بهذا الموضوع؟ اسمع هذا الجواب: عظمة هذا الدين أنه للمجموع، لكن لو أن الفرد وحده طبقه لقطف ثماره في معاملة خاصة. دققوا في كلامي: الناس شردوا عن الله، لم يستجيبوا له، لا تنظروا إلى هذا الجمع الغفير، رواد مساجد في الشام مجتمعين يوم الجمعة، في كل مساجدها يوم الجمعة لا يزيدون عن 500,000 إنسان، سكان دمشق 5.5 مليون، العشر، يعني المجموع في شرود عن الله عز وجل. لو أن الناس شردوا، لم يستجيبوا، غارقون في شهواتهم، في كسب الأموال الحرام، في الاعتداء على الأعراض، في الانغماس في المتع الرخيصة، وأنت واحد لو طبقت منهج الله لك من الله معاملة خاصة. طمنك أيها الشاب، في فساد عام صح، بس الله عز وجل لا يأخذ واحداً بواحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت ماشي مستقيم، لك حفظ من الله، لك مستقبل مريح، لك زوجة تسعدك إن شاء الله، لك بيت يؤويك، لك دخل يكفيك، لك سمعة طيبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. لك معاملة خاصة. وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. أعرابي قال للنبي الكريم: يا رسول الله عظني ولا تطل. تلا عليه هذه الآية قال: كفيت، تكفيك هذه الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنا أخاطب الشباب، أنا أعلم علم اليقين، كل شاب منكم بحاجة ماسة إلى عمل وإلى بيت وإلى زوجة، أليس كذلك؟ كل شاب منكم بحاجة إلى عمل يدر عليه مبلغاً يغطي حاجاته، وإلى بيت يسكنه، وإلى زوجة يسعد بها. الحل دقيق، أقسم لكم بالله العظيم، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إله، أنا أعتمد على كلام الإله، كلام الإله هو أكبر ضمان لكم. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. دققوا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا ظنك بالله عز وجل؟ شاب مؤمن مستقيم عفيف، يغض بصره، يضبط لسانه، يخدم الناس، دخله حلال، يؤدي صلواته الكاملة،

0: هذا يعامل كما يعامل واحد فاسق؟ هكذا ظنك بالله عز وجل؟ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه؟ كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ أما الآية الدقيقة جداً، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ سواء محياهم، دعك من الآخرة، الآخرة حق، في الدنيا، وأنت في الدنيا شاب مؤمن له زوجة صالحة إن شاء الله، له دخل يغطي حاجاته، له بيت يؤويه، له سمعة طيبة يسعده الله عز وجل. هذه الآية شعار كل شاب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تفائلوا، والله مع الإيمان بالله ما في ألم ولا في هم ولا في حزن والله، ولا في قلق ولا في يأس ولا في إحباط. الإحباط الذي يعم المسلمين من ضعف إيمانهم، الله موجود وما سلمك إلى أحد، كيف يقول لك أعبدني وأمرنا بيد آخر؟ مستحيل. إليه يرجع الأمر كله فاعبده. أنا متحرق على شاب مؤمن بالله، علاقته مع الله طيبة، يتقي الله، يضبط جوارحه، يضبط يده، يضبط حركته، يضبط دخله، يسعى لمرضاة الله، له جامع يؤويه، له مرجع ديني يستشيره، يحب أن يخدم أمته. هذا الشاب والله زوال الكون أهون على الله من ألا يرى نتيجة عمله. توفيق في الدنيا، وما توفيقي إلا بالله. هي آية وحيدة بالقرآن، لا ينجح شيء في الأرض إلا بتوفيق الله أبداً. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني كما قدمت قبل قليل، ولو أن شاباً واحداً آمن واتقى، مو أهل القرى، لا لا، ولو أن شاباً واحداً آمن واتقى لفتح الله عليه خير الدنيا والآخرة، لأنه لا إله إلا الله، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مر الحجاج كما يروى، سأل إنسان ليحرجه، قال له بما تقيم الحجاج؟ إذا قال له مؤمن كبير يقول له أنت أكبر منافق، وإذا قال له أنت مجرم بيقتله. شو بده يقول له؟ قال له ذنوبنا تجسدت في الحجاج. أنت ذنوبنا، أنت ذنوبنا. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم أن نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين.

0: في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على

0: 0794-71-12-342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحرسيس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
10: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
11: وين هالغيبة يا رجل؟
12: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
11: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
12: بس أنا ما معي كاش.
11: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
12: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
11: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
13: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
14: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
15: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
14: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
15: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
14: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
15: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
14: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
16: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. في

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها.

0: إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي، بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم، فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة.

0: عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس والتي كانت بعنوان والله يحب المطهرين، مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور بكر بن رشيد أستاذ الحديث النبوي الشريف في جامعة آل البيت، وفضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين وحياكم الله. فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، والله يحب المطهرين، هذه الآية القرآنية الكريمة تقودنا إلى الحديث عن مفهوم الطهارة الشاملة في الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بداية يطيب لي أن أكون بصحبتك وصحبة الدكتور محمد، والشكر لعطوفة الأمين العام على هذا البرنامج الرائع الذي يعقب على خطبة الجمعة كل أسبوع بجلوس العلماء في هذا المكان وتجلية هذا الأمر. حقيقة جاءت الكثير من النصوص القرآنية، عشرات النصوص في القرآن والسنة تتحدث عن الطهارة. ومسألة الطهارة، يعني أي كتاب فقه ستجد فيه حديث عن الطهارة، في كتب الحديث دائما في كتاب الطهارة. لو ذهبنا إلى صحيح البخاري، إلى صحيح مسلم، إلى كتب السنن، إلى المصنفات، إلى الموطئات، كلها فيها كتب الطهارة بالضبط. ولذلك يعني هذا الأمر ليس أمرا عشوائيا في الدين أو ذو يعني ما له أهمية، بل هو على رأس الأولويات والأمور المهمة جدا. الطهارة حقيقة الأمر تشمل فعلا طهارة البدن، الجسد، طهارة الثياب، طهارة المكان، طهارة القلب بالمفهوم الشامل، طهارة الروح، طهارة السلوك. يعني مفهومها أوسع من أن يتخيل البعض أنه مجرد إزالة نجاسة من مكان ما، بل طهارة القلب والروح والسلوك وطهارة المكان، الثياب وثيابك فطهر. نفس الشيء أن يكون الإنسان طاهرا، وهذا لا يتم إلا حقيقة أن يكون إنسان بريء من الشرك، بريء من السلوكيات الشاذة، بريء من الأشياء الكثيرة الغريبة عن عما ينبغي عليه هي إنسان أن يكون عليه من الأخلاق العالية، بعيد عن الحسد، بعيد عن الكبر. هذه كلها نظافة سلوك ونظافة مسلك في الإنسان،
0: بالإضافة إلى نظافة العقيدة
1: 100%. وطبعا الإنسان عليه ألا يكون عنده شك ولا ريب ولا كفر ولا نفاق وما إلى ذلك من هذه القضايا. فالمفهوم الشامل يشمل إذن أن يكون الإنسان نظيفا في بدنه، ونظيفا في ثيابه، ونظيفا أيضا في عقله وتفكيره، فلا يفكر إلا التفكير الذي يقوده إلى الخير، نظيفا في سلوكه، نظيفا في ألفاظه، نظيفا في فرجه. يعني هذه النظافة تشمل الآن كثير من الناس بيقول لك فلان إيده نظيفة، فرجه نظيف، قلبه نظيف، عقله نظيف. يعني حقيقة مفهومها شامل جدا جدا جدا، ويحتاج كل إنسان أن يكون يعني في هذه الأشياء كلها متحققة فيه.
0: إذن هي تشمل جميع جوانب الحياة
1: 100%. هذا موضوع في غاية الأهمية حقيقة، لأنه يشمل كل جوانب الحياة. نعم،
0: ولذلك كانت الطهارة يعني حقيقة مادية وطهارة معنوية.
1: نعم.
0: فضيلة الدكتور محمد، ما دام أنه الطهارة مادية ومعنوية، نتحدث الآن عن مظهر من مظاهر الطهارة المادية في الإسلام من خلال بيان عناية الإسلام بطهارة الإنسان من النجاسة والحدث، سواء كان ذلك في ثوبه، بدنه، المكان الذي يعيش فيه وما إلى ذلك.
2: نعم سيدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى من سار على دربهم واقتفى بهديهم وسنتهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شكرا لفضيلة الدكتور علي على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الموقر المقدر، وأسأل الله عز وجل أن يجري

0: على يديك وعلى يدي السامعين
1: آمين
0: جميعا إن شاء الله
1: آمين.
0: الخير. وأنا أسعد والله بوجودي اليوم مع شيخي وأستاذي الذي
1: الله يكرمك،
0: درسني،
1: ودرسك في جامعة آل
0: نعم،
1: البيت،
0: قبل
1: نعم،
0: أكثر من عقدين من الزمان،
1: 23 سنة.
0: فضيلة الدكتور بكر بن
1: الله
0: الشيخ،
1: يكرمك،
0: أسأل
1: الله
0: الله أن
1: يسعدك.
0: يجزيك عنا خير الجزاء وأن يكتب لك إن شاء الله تعالى الصحة والعافية
1: والعلم
0: والنفع.
1: رحم بين
0: أي والله،
1: المشايخ.
0: أي
1: لا
0: والله،
1: والله احنا بنفخر انه
0: أي
1: حقيقة
0: والله،
1: يعني
0: معكم
1: كان من
0: سيدي،
1: طلابنا الأجلاء
0: الله
1: حقيقة
0: يحفظكم، ما شاء الله عليه
1: ومتميزين.
0: الشيخ، الله
1: اه والله.
0: يحفظكم. وفيما يتعلق فضيلة الدكتور علي بعناية الإسلام بطهارة الإنسان من النجاسة والحدث، بمعنى التسليط الآن سيكون على الجانب
1: مادي،
0: المادي
1: نعم،
0: للطهارة بمفهومها الشامل الذي تفضل به فضيلة الدكتور بكر. الإسلام طبعا اعتنى عناية فائقة بطهارة الإنسان المسلم المادية، وجعلها ركيزة أساسية من ركائز الدين وشرط لصحة كثير من العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها على سبيل الحتم وعلى سبيل الوجوب، كالصلاة، كالطواف، كتلاوة القرآن. لا تصح مثل هذه العبادات إلا بعد تحقيق الطهارة المادية المتمثلة بقسمين أساسيين من أقسام الطهارة لابد للإنسان المسلم أن يحرص عليهما. القسم الأول الطهارة من الحدث، والقسم الثاني الطهارة من الخبث. أما بالنسبة للقسم الأول وهو الطهارة من الحدث، أمر معنوي يحصل في مع الإنسان المسلم، يستلزم إزالة هذا الأمر المعنوي أن يأتي بشيء من المطهرات التي أمرنا الله عز وجل بها، كالحدث الأصغر وكالحدث الأكبر، الوضوء للحدث الأصغر والغسل للحدث الأكبر. لا تقبل صلاة الإنسان المسلم ولا تقبل عبادة الإنسان المسلم إلا بعد تحقيق هذا الجانب المادي وهو الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هاتين الطهارتين نوع عبادة وقربة، يعني الإنسان المسلم بمجرد الوضوء تجد أنه يؤجر على ذلك الفعل ويثاب على ذلك الفعل كإثابته على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والطواف إلى آخره من العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، لأن شيمة الإنسان المسلم دائما المحافظة على مثل هذا النوع من أنواع الطهارات. النوع الثاني أو القسم الثاني وهو الطهارة من الأخباث، الطهارة من النجاسات. النجاسة هو كل عين مستقذرة، كل عين نهت الشريعة الإسلامية عن مماستها، سواء كان ذلك بالبدن أو ب الثوب أو بالمكان الذي يبرح ويحل فيه المسلم على سبيل الإقامة، أو المكان الذي يريد أن يقرب فيه المسلم عبادة وطاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. لا بد للإنسان المسلم إذن إذا أراد أن يتقرب، فضلا عن أنه يطلب منه أن يطهر جسده من الجانب المعنوي طهارة الحدث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أيضا يطلب منه أن يزيل عن بدنه، عن ثوبه، عن المكان الذي يريد أن يؤدي فيه العبادة لله عز وجل، لابد أن يزيل أي خبث أو أي نجاسة تحل به. بمعنى آخر بسيط، دائما أي شيء يحصل من الإنسان يسمى حدث، كالبول، كالغائط، كالحدث الأكبر، هذا لابد من إزالته بالعبادات التي أمرنا الله عز وجل بها وسنها لنا نبينا من وضوء ومن غسل. والأخباث هو ما يقع على الإنسان المسلم من النجاسات سواء منه أو من غيره، لابد من إزالة عين تلك النجاسات عن ثوبه، عن بدنه، عن مكانته. طبعا الإسلام هناك مظاهر عديدة تدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بهذا النوع من أنواع الطهارة، وهو النوع المادي أو القسم المادي من أنواع الطهارة. المظهر الأول كما تفضل فضيلة الدكتور بكر، أنك لا تجد أي كتاب فقه ولا تجد أي كتاب حديث إلا وفي الأبواب الأولى من تلك الكتب يبدأ الكلام والحديث عن الطهارة. في كل كتب الفقه في جميع المذاهب التي يدين المسلمون لله سبحانه وتعالى بهذا المظهر الأول. المظهر الثاني، لو تأملنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أن هناك من الشواهد التي تدل على أن من أخص خصائص المسلمين ومن أهم ملامح شخصيات الموحدين المحافظة على الطهارة المادية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث سن لنا 10 من سنن الفطرة، وهذه 10 من سنن الفطرة من شأنها أن تنزه الإنسان المسلم
1: وهي
0: عن النجاسة،
1: الختان والاستحداد
0: والوضوء والمضمضة والاستنشاق وتقليم الظفر وحف الشارب ونزل نتف الإبط وحلق العانة والغسل في كل 7 أيام عن غير جنابة، هذه من سنن الفطرة التي عدها نبينا، والسواك وهذه من سنن الفطرة التي عدها نبينا صلى الله عليه وسلم. 2، الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا

0: بها موتاكم. معروف حساسية البياض للنجاسات وللأخباث، بمعنى سيحقق المسلم بهذا النوع من أنواع اللباس أعلى وأرقى وأنقى درجات الطهارة والبعد عن المستقذرات التي جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها. لما دخل رجل كما روى الإمام مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار إلى المسجد وهو ثائر الرأس ولحية غير منتظمة، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه بيده وكأنه يريد منه أن يصلح من رأسه ومن شكله، فخرج الرجل وأصلح من رأسه ومن لحيته ثم دخل. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر ثانية قال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خير من أن يدخل أحدكم إلى المسجد وهو ثائر الرأس وكأنه شيطان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد شيئا من الطيب، وكان أنس يقسم ما شم ريحا ولا مسكا أطيب من ريح النبي عليه الصلاة والسلام، وعد من أنفق ثلث ماله على الطيب عده صلى الله عليه وسلم ليس
1: بمسرف.
0: من المسرفين. النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون من الكبر أن تكون ثوب الرجل ونعل الرجل حسنة، فلما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال الصحابة: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان في المحافظة على القسمين الماديين، الطهارة من الأحداث والطهارة من النجاسات والأخباث، بمعنى مظاهر كثيرة جدا تدل على أن الإسلام اعتنى بالجانب المادي للطهارة.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور. دكتورنا، ننتقل الآن إلى جزء من الطهارة المعنوية في الإسلام من خلال عنايته بتطهير جوارح الإنسان عن الجرائم والمعاصي والآثام، وضربتم لنا مثلا قبل قليل بما يقوله الناس وبما جرى على ألسنتهم، يقولون فلان نظيف الفرج نظيف اليد، بمعنى أنه لا يقترب من الزنا ومقدماته ولا يقترب من أكل المال الحرام.
2: أكيد
1: نتحدث عن قضية عناية الإسلام بتطهير جوارح الإنسان من الذنوب، من المعاصي، من الآثام، من أي جريمة قد تودي به إلى التهلكة في الدنيا أو الآخرة.
2: الإمام الذهبي له كتاب اسمه الكبائر، وضع فيه عدد الكبائر 70 كبيرة. هذه الكبائر ذنوب القلب مثلا اللي الناس ما بينتبهوا لها، هي أخطر الذنوب على الإطلاق، وبها كما قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: يمارس بها 20 به بالقلب 20 كبيرة. شوف، والمرء بأصغريه. إذا كان القلب هذا اللي وزنه الطبيعي 0.5 كيلو، 340 غرام، هذا العادي يعني للرجل ما عنده أمراض، 340 يعني 0.5 كيلو. واللسان أيضا، يعني القلب واللسان بيجوش كيلو، ومع ذلك يمارس باللسان أيضا 14 كبيرة. يعني بالقلب واللسان المرء بأصغريه قلبه ولسانه 34 كبيرة، نص الكبائر
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لذلك تخيل الآن واحد لسانه مثل البذاءة اللي بنسمعها الآن في الشوارع من بعض الأحيان، أمك أختك، ظهور البذاءة وظهور الفحش والتفاحش من علامات الساعة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن التلوث الفيزيائي الضوضائي اللي قاعد بتشوفه أنت، حقيقة هذا كله مو مسلك طبيعي، ما هو طهارة في المجتمع. يعني أنت بتشوف بعض الناس قاعد على أتفه الأسباب بيعمل لك حفلة يزعج فيها المرضى، يزعج فيها الناس، يزعج فيها طلاب الجامعات، يزعج فيها طلاب الثانوية العامة، تلاقي جاره عنده امتحان وهو مشغل لك هذا بعد نص الليل. حقيقة الأمر الإنسان ينبغي أن ينضبط بضوابط الشريعة. اللسان، الإنسان بده يجعل رقيب على لسانه، فلا يقول إلا صدقا ولا يختاب أحدا ولا يكون نماما. وبهذا يعني اسمح لي أذكر هنا حديث في الصحيحين: مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. في نظر الناس هذا أمر يعني يستهترون به، وحقيقة الأمر نحن الآن نشاهد الناس يستهترون بهذا. يعني كثير من الناس الآن لا يبالي بالبول، هل يقع على ثوبه، هل يقع كذا، يبول قائما فلا يبالي بال... قال أحدهما: كان لا يستبرئ، وفي رواية: لا يستنزه من البول. شوف تخيل قديش هذا يعذب في قبره، والآخر كان يمشي بالنميمة. فإذا لاحظ القضية في جارحتين كيف ود في هذا الأمر. الآن عندك أنت حديث آخر موجود في مستدرك الحاكم.

0: الحاكم وعند الطبراني وعند البزار في مسنده وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عامة عذاب القبر من البول. هذه قضية خطيرة جدا، لأنه الآن إذا الإنسان ما هو طاهر في بدنه لن يكون هناك شيء صالح في حقيقة الأمر، لأنه الآن هذه الطهارة اللي هو الطهور شطر الإيمان وتجوز بالفتح والضم، بس الضم الشر. الآن الإنسان لا تقبل صلاته إلا بالطهارة، لا يجوز أن يطوف حول الكعبة إلا طاهرا، لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا طاهرا، لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهرا، لا يمسه إلا المطهرون. لذلك الآن في بصر الإنسان ذنوب كثيرة قد يرتكبها، عليه أن يغض البصر، عليه أن يمنع يده من أن يبطش بالناس وأن يسيء إلى الناس وأن يسرق. لذلك الآن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برضه. وعندما ذكر الإمام مسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طبعا صحيح في صحيح مسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يعني علاقته مع رب العالمين ممتاز ومؤدي أركان الإسلام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. اللي بيلاحظ الخمس اللي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم هي ممارسات باليد واللسان حقيقة. وهنا يتجلى الحديث الثاني، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وديه. شوف، ضرب بيده، سفك الدم بيده، قذف بلسانه، تكلم على هذا بلسانه، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته هو مخطئ على 10 مليون، شاتم هذا وساب هذا ومختاب هذا وعامل نميم ومح هذا وقاذف هذا ومتكلم على عرض هذا، فالآن حسناته ما كفت إلا 3 مليون، ظلوا 7 مليون ما أخذوا. ما الجزاء الآن؟ حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، وبناء على ذلك سيعذب في النار ثم يخرج بأصل الإيمان اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكأنه لم يعمل شيئا. لذلك الإنسان بده يحافظ على سمعه، فلا يسمع مثلا الأشياء المحرمة من الأغاني البذيئة، من الموسيقى الصاخبة التي لا يقرها الشرع، لا يسمع النميمة، لا يجلس في مجالس اللغو الباطلة. بده يحافظ على بصره، بده يحافظ على يديه، بده يحافظ على فرجه، رجليه أيضا بتتمشي على الأمور الصح 100%. حتى تفكير الإنسان ينبغي أن ينزه الإنسان عن التفكير في الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك كل عضو في أعضاء الإنسان يحتاج إلى أن يتطهر من مجموعة من الذنوب، وكما قلنا على رأسها القلب اللي فيه 20 كبيرة، بده يشيل الكبر، بده يشيل الحسد.
1: نعم، سنتحدث عن ذلك
0: وما إلى ذلك.
1: نعم، بارك الله فيك. هذا ما سنتحدث عنه الآن، قضية تطهير القلب. فضيلة دكتور محمد، من خلال عناية الإسلام بطهارة قلب الإنسان من أمراض القلوب والرذائل الأخلاقية كالكبر والعجب والحسد والرياء والنفاق والغل،
2: نعم،
1: وما إلى ذلك، وهذه أمراض منتشرة للأسف، يعني في كل المجتمعات العربية والإسلامية هذه الأمراض منتشرة، وربما للأسف منتشرة أكثر من المجتمعات الغير مسلمة.
2: نعم،
1: تفضل.
2: حقيقة دكتور علي، لو تأملنا في نصوص الشريعة الإسلامية لوجدنا أن الشارع الحكيم لم يقتصر فقط على نظافة الجسد الظاهر، لم يطلب من المسلم على سبيل الحتم والإلزام تنظيف الجسد من الناحية المادية الحسية، إنما أراد أيضا أن على سبيل الفرض والحتم والإلزام من المسلم أن يطهر الباطن، كما أنه أوجب عليه تطهير الظاهر، أوجب عليه أيضا تطهير الباطن من الأمراض النفسية، من الأمراض المعنوية التي تؤدي إلى إزهاق الحسنات، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي تكلم عنه فضيلة الدكتور بكر قبل قليل. ولذلك الله عز وجل علق النجاة يوم القيامة بقوله جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أتى الله عز وجل بقلب طاهر منزه عن الأمراض القلبية التي جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها، بل إن العبادات كلها سواء كانت التي فرضها الله عز وجل علينا في كتاب الطهارة أو التي فرضها الله عز وجل علينا في الصلاة وفي الصيام والزكاة والحج إلى آخره من العبادات

0: المفروضة والمسنونة الغاية منها ليست حاجة الله عز وجل إلى عبادة العباد حاشا جل جلاله، إنما الغاية منها أن يطهر المسلم نفسه من خلال تلك العبادات. ولذلك الإمام الغزالي يقول: اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأخباث والفضلات، وهذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل. قال: ولا ينال العبد رتبة طهارة الباطن أي القلب إلا إذا أتم طهارة الظاهر أولا، فالوضوء والغسل هما عتبة التطهير القلبي. بمعنى العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها الغاية منها تطهير باطن الإنسان المسلم، كما أن المسلم يطهر ظاهره. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن كثير من الأمراض القلبية التي عدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الكبائر. نهتنا عن الكبر، وكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الكبر أنه رد للحق وغمط واحتقار للناس. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا نهت الشريعة الإسلامية عنه. وسبيل التطهير في مثل هذه الحالة إذا أصيب الإنسان والعياذ بالله عز وجل بمثل هذا الداء أن ينسب دائما الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعلم أن ما هو به الآن من فضل ومن نعيم قد يستخدمه الإنسان للتكبر على خلق الله عز وجل، ليعلم أن المنعم عليه بهذا النعيم هو الله عز وجل. فإذا تكبر باستخدام هذا النعيم الذي أنعم الله عز وجل به عليه، إذا تكبر به على الناس قد يسلبه الله تبارك وتعالى ذلك النعيم.
1: لذلك كما حصل مع قارون،
0: يعني كما حصل، والشواهد التي تدل على ذلك عديدة جدا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرعون، إن فرعون على في الأرض جعل نفسه إله من شدة الكبر ومن شدة العجب من الفضل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى به ربنا عز وجل، فأهلكه الله بما أعطاه الله عز وجل إياه. الرياء والنفاق من الأخطار العظيمة جدا التي تذكي وتردي الحسنات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخاف على أمته من هذا الداء العظيم ومن هذا الداء الخطير الذي يبتغى بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يعبد به وجها غير وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب على المسلم أن يتعلم الإخلاص. لذلك دائما كل كتب الأحاديث تبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. وكأنهم يريدون من المسلم أن يستحضر مثل هذا المعنى قبل
1: قضية
0: أي عبادة،
1: إخلاص
0: قضية الإخلاص لله عز وجل نفيا للنفاق وللرياء. النبي عليه الصلاة والسلام كل عبادة، ما من عبادة فرضها الله عز وجل أو سنها لنا رسول الله إلا وكان الركن الأول فيها النية. النية سبع سؤالات أتت في نية تأتي لمن حاولها بلا وسن: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط ومقصود حسن. بمعنى النية دائما في كل عبادة مفروضة ومسنونة تأتي في المرتبة الأولى. لماذا؟ قال: حتى أولا بالإضافة إلى الأمر المادي وهو أن يأتي المسلم بأركان النية في كل عبادة، أيضا هناك ركن معنوي أنني أريد أن أخلص في عبادتي هذه التي سأدخل بها لله عز وجل. والحسد، تمني زوال النعمة عن الناس، تمني يعني حلول الضرر بالآخرين، هذا من الأدواء الخطيرة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دب فيكم داء الأمم من قبلكم ألا وهو الحسد. النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الكثير من الأحاديث التي جاءت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنهى الإنسان المسلم عن مثل هذه الأمراض القلبية. لكن على سبيل العموم، ولأننا إذا أردنا أن نقف مع كل داء سيطول الكلام والحديث، على سبيل العموم المطلوب من الإنسان المسلم حتى يسلم من هذه الأمراض مجموعة من الأمور، على رأسها ثلاثة أشياء. الأمر الأول المحاسبة الدائمة. لذلك لابد الإنسان المسلم دائما أن يقف مع نفسه وقفة مراجعة، يتفقد هذا القلب. كما أنه مطلوب مني أنا كمسلم أن أتفقد ثوبي وبدني والمكان الذي سأؤدي العبادة فيه، أيضا مطلوب مني على بشكل دوري ويومي أن أتفقد هذا القلب لأنظر أين هو من تلك الأمراض القلبية التي نهت عنها الشريعة الإسلامية. هذا أولا، المحاسبة الدائمة. ثانيا، الذكر والاستغفار. لأن الإنسان المسلم حقيقة نحن لا نريد أن ننسب العصمة إلى الناس، الإنسان خطاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي عن المسلمين الوقوع في الذنوب سواء كانت قلبية أم عضوية. لكن المطلوب من الإنسان أن يذكر الله، لأن الذكر بمثابة الجلاء لهذا القلب، وأن يستغفر الله عز وجل. ثالثا، الصحبة الصالحة.

0: لأنه لا يوجد شيء أنفع للإنسان المسلم وأدفع له نحو التخلي عن الأدواء الخطيرة والتحلي بالأخلاق الفاضلة من الصحبة الصالحة التي تنهض الإنسان المسلم.
1: وهذا يقودنا يعني فضيلتك إلى الحديث عن جانب من جوانب رحمة الله تبارك وتعالى بنا بهذه الأمة، أن فتح للمذنب باب التوبة إلى الله عز وجل ومنحه فرصة تطهير نفسه من الذنوب، من آثار الذنوب التي لحقت به. عندما يزني الإنسان لا شك بأنه تأتيه آثار هذا الذنب، عندما يسرق، عندما يغتاب، عندما يقوم بأي شيء محرم، هنالك آثار تترتب على ارتكابه هذا الذنب. من رحمة الله عز وجل أن فتح مجالا لتوبة الإنسان من خلال عملية تطهير المسلم من آثار الذنوب من خلال التوبة الصادقة والاستغفار والإخلاص ومراقبة الله عز وجل في الخلوات، كما ذكر فضيلة الدكتور محمد قبل قليل
2: في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. طبعا الإنسان مش معصوم، حتى ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر من هذه الأصناف الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وذكر والذين إذا فعلوا فاحشة، متقي لله عز وجل ويفعل فاحشة، حصل من بعض الصحابة، لأنه مش هذا بشر، إنسان قد ينسى، قد يخطئ، قد هذا كله يقع فيه الإنسان. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا باب التوبة للإنسان. وإذا أخذنا أيضا بأن الله أرحم بعباده من الأم بولدها، هل هناك أحد أرحم من الأم على مستوى البشر؟
1: لا،
2: مستحيل. الأم هي أرحم البشر بالإنسان، عشان هيك الوصية: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ثلاث مرات: أمك أمك أمك ثم أبوك. ولذلك شوف، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سبي امرأة يعني تبحث بتدور، حتى إذا لقيت طفلا صغيرا أخذته ألصقته إلى صدرها وأخذت ترضعه، قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعندما تأخذ الحديث الثاني: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم يكون بأرض فلاه ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فيائس منها بعد ما حاول يعني يركض وراها أو شيء، قال: فنام وقال: أضع رأسي على يدي وأموت، ما في لا دابة ولا طعام ولا شراب. فنام فاستيقظ فإذا بدابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لك أن تتصور هذا الحديث العظيم، الله عز وجل يفرح بتوبة عباده الذين يعودون إليه مهما عملوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، يعني ربنا عز وجل ينادي الناس يوميا أن يعودوا إليه، وهو سبحانه وتعالى الرحيم والرحمن والرؤوف والتواب والعفو الذي يعفو عن ذنوب عباده. ولذلك ينبغي على الناس أن يبادروا بالتوبة وألا يصروا على الذنوب. أسوأ شيء أن يصر الإنسان على الذنب. لهذا هذا جاء في الآيات التي تكلمنا عنها قبل قليل في سورة آل عمران: ولم يصروا على ما فعلوا. الأصل في الإنسان ألا يصر، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعني لا يرتكب الذنوب الكبار والأشياء وما إلى ذلك كان يستغفر الله في اليوم أقل شيء 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، يعني كان الأمر بين 70 والـ100. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلي في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الحديث الآخر في اليوم 100 مرة. وبالتالي هؤلاء الذين يرتكبون الذنوب عمدا في زماننا يطلقون العنان لأبصارهم ولأسماعهم ولأيديهم ولأرجلهم، يفعلون ما يشاءون على هواهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هؤلاء حقيقة يصرون على الذنوب. طيب ماذا لو مات هذا الإنسان؟

0: وهو متلبس بهذه الكبائر سيلقى الله سبحانه وتعالى بالعذاب، وسيفضحه الله عز وجل. كل من مات على كبيرة لم يتب منها، اللي بتوب الله سبحانه وتعالى ستره في الدنيا وسيستره في الآخرة. ولذلك في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيقول له فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، حتى إذا قرره بذنوبه قال له إني قد سترتها في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم.
1: لمن تاب طبعا،
0: لمن تاب. وإذا لقي الله بالكبيرة سيرفع له لواء غدر، شايف لكل غادر لواء يوم القيامة. ولذلك بعض الناس الآن الذي يصر على جريمة الربا 40 و50 سنة ويموت وغير تائب منها، بعض الناس الذي أكل حقوق الأرحام، حقوق الخوات، بعض الناس اللي أكل حقوق الأيتام وأولاد إخوانه، وهذا مليان في مجتمعنا صدقا. يعني مو قضية الآن الناس اللي لسانه عمره ما ذكر في رب العالمين واحد بالألف مما يطعن فيه في أعراض الناس ويقذف المحصنات ويقول لك والله ما تخاف غير من هذا أبو كذا وأبو كذا، أبو لحية وأبو عمامة وأم خمار، وهذا موجود للأسف في مجتمعاتنا. هذا كيف سيلقى الله سبحانه وتعالى وهو يقذف الناس اللي ينبغي أن يقتدي بهم الآخرون؟ وبالتالي يعني حقيقة الأمر التوبة أمرها عظيم، والله عز وجل في قضية الحب قرنها مع المتطهرين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا طبعا ينبغي أن يفهم في هذا السياق التوبة للظاهر والباطن. فالإنسان المتطهر من الأشياء الخارجية، للمكان، للبدن، للثياب، للجسد، أيضا معها الأشياء الباطنية من القلب والعقل والجوارح وما إلى ذلك.
1: تمام، بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمد. يعني بالإضافة إلى قضية التوبة، الإسلام من رحمته بنا منحنا كثيرا من التشريعات التي تحقق معنى الطهارة للمسلم، سواء كانت هذه الطهارة مادية أو طهارة معنوية. وخذ مثالا على ذلك قضية الصلاة، طهارة مادية ومعنوية، قضية الزكاة طهارة معنوية، الصدقات طهارة معنوية. نتحدث عن أثر الصلاة والزكاة والصدقات في تحقيق معنى الطهارة لدى المسلم.
2: بعد أن تأسس لدينا فضيلة الدكتور علي أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مفهوم الطهارة الشاملة للإنسان المسلم، سواء كانت الطهارة المادية أو الطهارة المعنوية، هناك أدوات ووسائل أمرت بها الشريعة الإسلامية لتحقيق هذا المبدأ. بمعنى إذا كان الوضوء، إذا كان الغسل، إذا كان إزالة الحدث والخبث عن بالغسل عن ثيابنا هي الوسائل التي يستخدمها الإنسان المسلم لتحقيق الطهارة المادية، فإن هناك وسائل أيضا أمرت بها الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق الطهارة المعنوية. من تلك الوسائل العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها. لذلك قاعدة لابد للإنسان المسلم أن يعقد قلبه وعقيدته ويقينه عليها. مفاد تلك القاعدة أنه ما من عبادة فرضها الله عز وجل علينا أو سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأراد الله تعالى بالمقابل لتلك العبادة أن يغرس فينا خلقا إسلاميا جميلا من شأنه أن ينزه قلب المسلم عن الأدواء التي جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها. فالصلاة مثلا، الله تعالى يقول إن الصلاة، هذه العبادة المفروضة أو المسنونة التي أمرنا الله عز وجل بها أو سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادة أثرها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أداة لتطهير قلب الإنسان وباطن الإنسان
1: وجوارحه.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام قد صرح عن ذلك بشكل واضح جلي إذ قال صلوات ربي وسلامه عليه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. بمعنى الإنسان المحافظ على صلاته الذي يؤدي الصلاة بالمعنى الحقيقي الذي أمره الله تبارك وتعالى بها، مستكملة لأركانها، مستوفية لشروطها، مقبلا بقلبه على الله سبحانه وتعالى، لابد أن يلمس أثر تلك الصلاة على تطهير باطنه، على تطهير قلبه. وبالتالي إذا طهر الباطن والقلب ينعكس هذا بشكل إيجابي على الجوارح والأركان. الصيام كذلك الحال، الله تعالى لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والغاية من قال لعلكم تتقون، أي ليراقب المسلم ربه. وهذا طبيعي، الإنسان المسلم الصائم لما يكون في منأى عن أنظار الناس

0: عن أسماع الناس، ما الذي يمنعه من أن يطعم شيء من الطعام أو يشرب شيء من الشراب إلا علمه بأن الله تعالى ناظر إليه؟ حقيقة هذا هو التقوى. الصدقة، الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، الغاية من هذه قال تطهرهم وتزكيهم بها، تذهب من القلب حب المال والشح والبخل. وقس على ذلك جميع العبادات، الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالقاعدة إذن ما من عبادة مفروضة ولا مسنونة إلا أراد الله بالمقابل أن يغرس فينا خلق يطهرنا من الأمراض المعنوية.
1: جزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات. حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مستمعي الكرام مع برنامج وحي الجمعة والحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والله يحب المطهرين. فضيلة الدكتور بكر، لا شك بأن الطهارة مجلبة لمحبة الله تبارك وتعالى للمسلم، كما أحب الله عز وجل

0: أهل مسجد قباء الذين تميزوا بحرصهم الشديد على قضية التطهر. نتحدث عن العلاقة ما بين الطهارة وما بين محبة الله تبارك وتعالى.
1: أكيد يعني الإنسان حريص دائما على أن يحسن العمل إذا كان هناك شخص بده منه حبه، شخص عادي. يعني مثلا تخيل إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني إحنا أولى بهذا الحب. تخيل الآن أي موظف لو كان في عنده مدير يحب عملا معين، سيبدع الموظف في الإخلاص لهذا العمل لكي يصل إلى محبة ذلك الشخص. فكيف إذا كان المسلم حقيقة يتفانى في هذه الطاعة اللي زي ما قلنا هي شاملة لكي يحصل على محبة الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل ذكر هذا في موضعين. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا يعني خلص المحيض، وهذا طبعا القراءتين، إذا تطهرنا تطهرنا، وإذا أيضا القراءة الثانية تطهرنا، والثاني إيش؟ فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الفقهاء قولين، إنه تطهرنا بمعنى انقطع الحيض وغسلة الفرج وبس وما إلى ذلك، والثاني وإذا تطهرنا، شايف، تطهرنا بمعنى اغتسل.
0: السادة الشافعية قالوا بالاغتسال.
1: نعم. أيوة، فهنا الاغتسال مش بس الاقتصار على أنه غسل المكان وما إلى ذلك. لذلك شوف، هذه طبعا قبل حوالي 50 سنة وصل العلم إلى اختراع أنه من يأتي زوجته الحائض يصاب بأمراض. كانوا في ناس مسلمين حاضرين مناقشة علمية لهاي الرسالة الطبية في دولة ما، فقالوا أنتوا يعني هذا بتكتشفوه الآن، نحن أقل مسلم عنا يعلم هذا من قبل ما يقرب 1400 سنة، نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني هو إذا ضرر على الإنسان، فاعتزلوا نساء في المحيض ولا تقربوهن. وشوف الصيغة قديش قوية، ولا تقربوهن. الآن أنت لما تقول لواحد لا تقرب مثلا هذه المنطقة فيها ألغام، هل سيغامر الإنسان ويقترب منها؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهنا طبعا يعني ربما يحب التوابين لمن كان يفعل هذا ولا يدري أو لا يعلم، عليه أن يتوب حتى يصل إلى محبة الله بالتوبة وأيضا بالطهارة من هذا الفعل القبيح.
0: هذا من، نعم، من هذا الذنب أو غيره.
1: أما الأمر الآخر اللي رب العالمين سبحانه وتعالى ذكره، فذكر ناس من المنافقين بنوا مسجدا. الظاهر يعني أنت لما بتشوف واحد بنى مسجد تقول الله يزيل
0: مسجد
1: خير
0: الضرار.
1: أيوة، الله يزيل خير وما شاء الله عنه بنى مسجد، لكن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء قصدوا بهذا المسجد تفريق المسلمين وأن يكون هذا المكان تجمع للأشرار وكذا وكذا. لهذا جاءت الآية اللي بعديه تتحدث عن مسجد قباء ورواده من عباد الله الصالحين من الصحابة، بعد ما قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذا الإشارة إلى مسجد قباء. لاحظ، مسجد قباء
0: أول مسجد في الإسلام،
1: أول مسجد بني قبل ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصلوا فيه قبل ما يبنى المسجد النبوي. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هنا قالوا هؤلاء كانوا شو يفعلوا؟ يمسحوا بالحجارة وهو الأمر المتاح ويغسلوا بالماء. لاحظ شلون، إذا كانوا يجمعوا بين مسح، الآن ممكن الإنسان يمسح بالورق بالفاين ثم يغسل بالماء، وهذا طبعا مزيد احتياط في قضية النظافة. وللأسف الآن أنك أنت بتيجي على كثير من الناس لا يأبه بالنظافة الثوبية وخاصة في صلاة الفجر.
0: وهذا يقودنا فضيلتك إلى قضية يعني ذكرها السادة العلماء، قضية أن يحتاط المسلم في عباداته.

0: يعني العبادات دائما مبنية على الاحتياط كما هو الحال يعني في الأبواب، بخلاف يعني قضية المعاملات. الإنسان في عباداته يعني لا يأخذ بالقول الأيسر، بالقول الأحوط.
1: هو علشان هيك لا شك أنه الإنسان اللي بده يتوجه للصلاة بلزمه وضوء. لو بدك تأخذ أنت الآن الوضوء يشكل نصف، يمكن أكثر من نصف جسد الإنسان بده يغسله، يعني الاستنجاء مع غسل الوجه، مع غسل اليدين، مع غسل الرجلين، مع المسح على الرأس، مع المضمضة والاستنشاق، ثلثين الجسم انغسل بهذا الوضوء. وطبعا هذا يعني الظاهر من الأمر، لكن العلي جنابي أو حيض بده يغتسل. تخيل أكثر ما يؤلم الآن أنك تيجي على الجامع بصلاة الفجر، جايين الناس بملابس رثة، بملابس سيئة، عدم احترام لهالمئة مصلي اللي جايين يصلوا، اللي جاي بجرابات مرات مؤذية في رائحتها. طيب هذا أين هو من قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ طيب أنت لو واحد بده زورك الآن، هل يأتي مثلا بجامة أو دشداشة مش نظيفة أو حذاء مش ممسوح مش ماسح وما إلى ذلك؟ طيب كيف يأتي إلى المسجد ليقابل 50 واحد ولا 100 واحد بهذه الهيئة؟ كثير من الناس بيسجد على مكان رائحة الجرابات تملأ المسجد، كيف هذا؟ فالإنسان بده نظف ثيابه، بده نظف بدنه، بده نظف جسمه، بده نظف عقيدته، بده نظف أعضاء وجوارح. وهذا موضوع حقيقة مهم وشامل ويستغرق كل شيء في المجتمع،
0: وهذا ما يحتاجه يعني أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية. من خلال بيان فضيلة الدكتور محمد قضية أثر الجمع بين طهارة الظاهر المادية اللي تحدثنا عنها قبل قليل، وطهارة الباطن المعنوية في صلاح الإنسان، في صلاح الفرد والمجتمع، باعتبار أن الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد والكل لله تبارك وتعالى، كما ذكر فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
2: حقيقة فضيلة الدكتور علي، الجمع بين طهارة الظاهر المشتملة على طهارة البدن والثوب والمكان، وطهارة الباطن والمشتملة على سلامة القلب من الغل والحقد والشرك إلى آخره من أدواء وأمراض القلوب، إذا اجتمع هذان الطرفان على الإنسان المسلم فإنه يصل به إلى ما يسمى بالكمال البشري أو بالكمال الإنساني. متى ما حقق الإنسان المسلم الطهارة بمعناها المادي والطهارة بمعناها المعنوي، فإنه بذلك يصل بإذن الله عز وجل إلى الكمال الإنساني. وتحقيق جانب الطهارة المادي مع جانب الطهارة المعنوي ينعكس أيضا بشكل إيجابي على المجتمع الذي يحيا والذي يعيش فيه الإنسان المسلم. بالنسبة للأثر المترتب على الجمع بين الطهارتين بشقيها المادي والمعنوي على الإنسان بحد ذاته أو على الفرد المحافظ على تنقية البدن حسا ومعنا، أولا أنها تؤدي إلى حماية الإنسان المسلم من التناقض ومن الأدواء والأمراض النفسية. بمعنى متى ما كان ظاهر الإنسان متفق مع باطن الإنسان، الظاهر والذي يبدو للناس متمتع بأعلى درجات الطهارة وليس النظافة، فالإسلام دين طهارة وليس دين نظافة، فهي أعم وأشمل. إذا كان الإنسان طاهر ظاهرا وأيضا طاهر باطنا، فإنه بذلك يعيش حياة متوازنة. بمعنى الأمراض النفسية التي يعاني منها كثير من الناس اليوم، فإنه بإذن الله تعالى سيكون بعيدا عنها. الأمر الثاني، فإن هذا الأمر المحافظة على الطهارة المادية والطهارة المعنوية على مستوى الفرد تؤدي أيضا إلى حصول التلذذ في العبادات لله عز وجل. بمعنى متى ما توضأ الإنسان وضوء صحيح محافظا على الطهارة المادية ولبس الثياب الطيبة الجيدة، اتخذ المكان الطاهر المعد خصيصا لعبادة الله عز وجل، ثم تنقى أيضا قلبه وصدره من أمراض القلوب، إذا أقبل على الصلاة سيشعر بلذة وبخشوع وبإقبال على الله سبحانه وتعالى، يختلف عن حال ذلك الذي توضأ أي وضوء ولبس أي لباس وتوجه إلى الله عز وجل بقلب منشغل، يعني فيه كل شيء إلا استشعار أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك المحافظة على طهارة الظاهر والباطن تحقق أيضا التلذذ في عبادة الله عز وجل. الأمر الثالث، الوقاية من الأمراض. الإسلام لما أمرنا بالمحافظة على طهارة الظاهر وطهارة الباطن أيضا، تقي الإنسان المسلم من كثير من الأمراض الحسية المعنوية. أنت لما تتوضأ، لما تغسل ثوبك، لما تغسل بدنك، لما تحافظ على المكان الذي تصلي فيه وتسكن وتعيش فيه، أنت تحافظ على نظافتك، بمعنى تقي نفسك ومن هم حولك.

0: لك من أمراض حسية قد تصيب صحيح. الإنسان المسلم إذا ابتعد عن جانب النظافة والطهارة المادية. أيضا البعد عن عن الأدران المعنوية من حقد، من غل، من غضب، من حسد، من غيرة، من رياء، من نفاق، يقيك أنت أيضا من كثير من الأمراض التي تؤدي، هذه الأمراض القلبية تؤدي إلى أمراض حسية.
1: نعم كالجلطة.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: الأطباء اليوم بيقول لك إنه المريض السكري بده يبتعد عن الضغوط وعن الغضب. المريض الضغط الآن بده يبتعد عن الضغوط وعن المنغصات. الإنسان اللي بده يحافظ على نفسه من الجلطة القلبية أو الخثرة الدماغية، نسأل الله العافية والسلامة للجميع، يجب أن يبتعد عن المنغصات. فإذا تحقق للإنسان المسلم الوقاية من الأمراض. والأمر الآخر على المستوى الفردي والأخير نختم به أيضا محبة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا بالنسبة للفرد. وبالنسبة للمجتمع بشكل عام، الأمر الأول تلاشي الجرائم والنزاعات. الآن كثير من الجرائم سببها الأمراض القلبية، من حقد، من غيرة، من حسد، من غضب، من رياء، من نفاق إلى آخره. الأمر الثالث سيادة التكافل والمحبة بين الناس. الإنسان متى ما كان ذا قلب رحيم يشفق على الفقراء، على المساكين، على الضعفاء، يحسن إلى الآخرين، سنجد أن الرحمة والمحبة بشكل عام تسود المجتمع. الأمر الثالث الأخير الصحة العامة بالنسبة للمجتمع الذي نعيش فيه سترتقي. اليوم نشاهد ممارسات يعني الإسلام جاء بضدها، إلقاء النفايات من السيارات، ترك المخلفات وراء الرحل، عدم المحافظة على نظافة البيوت أو نظافة دور العبادة كما تفضل فضيلة الدكتور، عدم احترام الآخرين في لباسنا. اليوم إحنا في فصل الصيف، يعني التساهل في قضية اللباس الذي يحصل من بعض الرجال أو من بعض الشباب، هذا الإسلام جاء بضدها وجاء بالنهي عنها، بمعنى المحافظة على الطهارة المادية والمعنوية بالمعنى الشامل للمجتمع تؤدي إلى الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع.
1: بارك الله فيكم. إذن والله يحب المطهرين، تدعو أيضا فضيلتك إلى المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات كما جاء في مبادرة سمو ولي العهد المعظم، باعتبار أن الله تبارك وتعالى يحب المطهرين الذين يحرصون على النظافة ويقومون برعاية جمال البيئة المحيطة بهم. فالطهارة والنظافة من أساسيات الإيمان. نعم. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعكس هذه القضية رقي المسلم وحسن سلوكه في مجتمعه، كما أن الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات هو تعبير عملي عن هذا الحب الإلهي وحماية للممتلكات العامة، كما أن كف الأذى عن الطريق وإماطته يعد صدقة يتقرب بها العبد إلى ربه وينال بها رضاه. وبذلك يجمع المؤمن بين طهارة الباطن بنقاء القلب وطهارة الظاهر بالحفاظ على بيئة نظيفة ومزدهرة. كل الشكر والتقدير لكما فضيلة الدكتور بكر مرشيد، فضيلة الدكتور محمد الرواشدة. الشكر موصول لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير. الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر يوم الاثنين المقبل. وزارة العمل تدعو أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من مهلة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل انتهائها في 30 من أيلول المقبل. غرفة صناعة الأردن تؤكد أن منتجات القطاع الغذائي المصنعة بالمملكة تغطي أكثر من 62% من احتياجات

0: السوق المحلية. مسؤول أمريكي يؤكد إحراز تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، متوقعا التوصل إلى اتفاق قريب. الرئيس اللبناني يقول إن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في خان يونس بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي يعبد ونصب حاجز عسكري غربي رام الله. مقتل 10 أشخاص في هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن التصدي ل 397 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية. أخيرا، أجواء صيفية عادية اليوم وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الاثنين المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية.

لتبقى أنيقة من أول يوم إلى سنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم جابلين، شارع الحرية، مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796 92 702. مطابخ العاصمة، زيارة

0: والتعليم المهني بيتك، هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتم فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتم فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود، من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342.

0: أو 0739-55-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من

موئل

0: فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه

0: الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد

0: المملكة.
1: أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم.
2: مرحبا
1: شيخ عبد
2: بكم
1: الله،
2: سيدي.
1: في هذا اليوم المبارك نستكمل شرح منظومة السلسبيل الشافي، تفضل شيخ عبد الله.
2: باب الاستعاذة. يجوز إن شرعت في القراءات أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجامع ثم وصل الثاني، ووصل أول، ووصل اثنان. وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر، فاقطع عليهما واصل ثانيهما، واصلهما ولا تصل أولاهما. وبين أنفال وتوبات أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى.
1: سنتكلم اليوم عن موضوع البسملة، وقد كنا تكلمنا عن موضوع الاستعاذة في الدرس السابق، وقلنا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى: يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة. في الاستعاذة أربع أوجه، وهي قطع الجميع ثم وصل الثاني، ووصل الأول، ووصل الثاني، وفصلنا ذلك. أما بين البسملة بين السورتين، قال: وجائز من هذه، أي الوصل والقطع، ووصل الأول وقطع الثاني وهكذا، وجائز من هذه الأوجه بين السور ثلاثة أوجه، وواحد لم يعتبر، وسنأتي على تفصيله، وهو لا يجوز وصل نهاية السورة بالبسملة والوقف عليها. فاقطع عليهما، ما هي الأوجه الجائزة؟ قال: فاقطع عليهما وصل ثانيهما، وصلهما ولا تصل أولاهما، لا تصل الأول بالثاني. وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. إذن بدأ هنا المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن أوجه البسملة بين السورتين، وهو المقصود به البسملة. والبسملة هي لفظ منحوت من كلمتين من بسم الله، بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. العرب موجود عندها النحت من حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هللة، حمدلة، وهكذا. هذه هي البسملة، واصطلاحا هو قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يشرع في تلاوة القرآن الكريم. والبسملة هي مشروعة عند البدء بكل أمر مستحسن. ما هو حكم البسملة عند، في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية؟ أولا، حكم البسملة عند الابتداء بالقراءة من أول السورة. إذا ابتدأنا بالقراءة من أول السورة فقد أجمع القراء العشرة على وجوب الإتيان بالبسملة عند الابتداء بالقراءة بأول السورة، طبعا عدا التوبة، التوبة ليس فيها بسملة. وأما من ناحية العدد، فالبسملة عند الكوفيين، البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، بعدها رقم واحد، الحمد لله رب العالمين، رقم اثنين. أما في غير الكوفيين، مثلا الكوفيين والمكيين، في غيرهما مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بعدها رقم واحد. الفاتحة هي سبع آيات عند إجماع القراء، لكن عند الكوفيين والمكيين بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد، الحمد لله رب العالمين آية

رقم اثنين، ثم هكذا. الآية الأخيرة عند الكوفيين، عند الذين لا يعد البسملة يعد الحمد لله رب العالمين واحد، يقسموها إلى قسمين، وحتى تكون البسملة تكون الفاتحة سبع آيات عند الجميع.

0: الرحيم.
1: نعم، هذا في سورة النمل عندما أرسل سليمان عليه السلام الكتاب إلى بلقيس ملكة اليمن. وقد قال الإمام أبو محمد القاسم نفير والشاطبي في منظومته احرز الأمان ووجه التهاني:
0: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا.
1: نعم، إذن حكم الابتداء بالبسملة الآن عرفنا في أول السورة. إذا ابتدأنا في أثناء السورة نسميها بوسط السورة. وسط السورة هي الآية الثانية أو الثالثة أو الرابعة، مهم ليست أول السورة إلى الأخيرة. ما هو حكم الابتداء أو حكم البسملة عند الابتداء في القراءة في غير أول السورة؟ للقراء فيها وجهان: عدم الاتيان بها وهو المقدم، وهو الذي نأخذ به عدم الاتيان بها وهو المقدم. الوجه الثاني الاتيان بالبسملة، فيكون عندنا إذا ابتدأنا في وسط السورة الاستعاذة ووسط السورة، سيكون فيها وجهان عند عدم البسملة: القطع، يعني قطع الاستعاذة مع عن وسط السورة، أو الوصل، وصل الاستعاذة بأول السورة. أعطينا الشيخ عبد الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث موسى.
1: الوجه الثاني هو الاتيان بالبسملة، الوجه الثاني هو الاتيان بالبسملة، فيكون فيها أربعة أوجه أخذناها في درس الاستعاذة، اللي هي قطع الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث وصل الجميع. أعطينا اختارنا وجه من هذه الأوجه مع الاتيان بالبسملة مثل قطع الجميع مثلا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذا حكم البسملة عند الابتداء بأول السورة واجبة، عند الابتداء في أثناء السورة جائزة. طيب حكم البسملة بين السورتين، انتهيت أنا من سورة الفاتحة بدأ أنتقل إلى سورة البقرة، البقرة إلى آل عمران وهكذا إلى الناس، ربما ننتقل مباشرة للسورة التي تليها أو بعدها بأجزاء، ما هو حكمها عند حفص؟ يجب الفصل بين السورتين بالبسملة، حكمها واجبة عند حفص. القراء فيها ثلاث مناهج، يعني بين السورتين حكم البسملة بين السورتين ثلاث أوجه عند العلماء. الوجه الأول مثل عاصم يجب الفصل بين السورتين بالبسملة. الوجه الثاني مثلا عند حمزة وخلف العاشر يصلون بين السورتين بلا بسملة. والوجه الأخير عند غيرهم من القراء لهم ثلاث أوجه، الفصل بالبسملة أو السكت، أو طبعا السكت بلا بسملة، الفصل بالبسملة أو السكت بلا بسملة، أو الوصل بلا بسملة. لكن عندنا في حفص من الشاطبية ليس عندنا إلا وجه واحد وهو الفصل بين السورتين بالبسملة. هنا الأوجه الجائزة بين السورتين كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاث أوجه بين السورتين المرتبتين. نتكلم أولا عن السورتين المرتبتين، يعني المرتبتين إذا كانت الأولى تلاوة هي الأولى في ترتيب المصحف، مثل الفاتحة مع البقرة، نهاية البقرة مع أول آل عمران، أو نهاية البقرة مع أول يونس، يوسف، النبأ، النازعات، الناس، مش ضروري يكون بعدها، ممكن بعدها بأجزاء. إذا كانت الأولى تلاوة هي الأولى في ترتيب المصحف، فبين السورتين نهاية السورة مع أول السورة عندنا ثلاث أوجه. الوجه الأول دائما المقدم هو قطع الجميع، أعطينا شيخ وجه قطع الجميع.
1: ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى.
0: الوجه الثاني هو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول، الأول هو نهاية السورة، الثاني هو البسملة، والثالث هو بداية السورة التالية.
1: وهو رب العرش العظيم. بسم الله.

0: ثالث وهو وصل الجميع.
1: وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس.
0: نعم، ولذلك قال الشيخ عثمان سليمان مراد في منظومته التي نشرحها سلسبيل الشافي: وجائز من هذه، يعني هذه الأوجه السابقة التي تكلمنا عنها الأربعة في الاستعاذة، وجائز من هذه الأربع أوجه السابقة، وجائز من هذه بين السور ثلاثة وليست أربعة، ثلاثة وواحد منها لم يعتبر، واحد منها لم يعتبر، وهو وصل آخر السورة مع البسملة ثم الوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة حتى لا يظن ظن أن البسملة للسورة السابقة. هذا الذي نبه عليه الناظم رحمه الله تعالى، ولذلك قال الشاطبي كذلك رحمه الله تعالى:
1: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا.
0: إذن هذا الوجه وهو الوصل الأول بالثاني والوقف عليه ثم يعني قراءة وقطع الثالث، هذا عند جميع القراء وجه ممنوع. طيب لو كانت السورة بالعكس، لو كانت السورة الأولى تلاوة هي الثانية في ترتيب المصحف، مثل الناس مع الفاتحة، الناس مع الكهف، سورة الأعلى مع سورة النبأ، سورة الطارق مع سورة يوسف، يونس، هود، أي سورة، نهاية أي سورة في بدأنا بها وقرأناها الأولى تلاوة، ولكن السورة التي بعدها هي قبلها في ترتيب المصحف، فهنا يكون فيها وجهان فقط: قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ويمتنع الوجه الأول الذي ذكرناه اللي هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، ويمتنع كذلك وصل الجميع. أعطينا شيخ عبد الله الأول، الوجه الأول الجائز وهو قطع الجميع.
1: وإلى ربك فارغب، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها.
0: ويجوز قطع آخر السورة ووصل البسملة مع أول السورة التالية.
1: من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: إذن قد يكون هذا الانتقال من نهاية السورة إلى أولها، ترى نفس الشيء، نهاية السورة الأولها، نهاية السورة التي قبلها بمباشرة، مثل نهاية الناس مع أول الفلق أو مع أول الإخلاص أو مع أول الفاتحة، كلاهما كل نفس الحكم، وهو وجهان فقط: قطع الجميع، قطع الأول ووصل البسملة بالثاني بأول السورة. طيب حكم الانتقال من أي مكان في السورة إلى وسط السورة، انتقلنا من أي مكان في السورة إلى أي مكان في سورة أخرى، لكن هنا انتقلنا يعني قد يكون وسط مع وسط أو وسط مع آخر أو آخر مع وسط، أعطينا هنا يجب البسملة، هنا تجب البسملة وليست البسملة جائزة، لأنه لن يكون هناك بين مثلا وسط السورة مع وسط السورة لن يكون هناك استعاذة، لأنه الاستعاذة في بداية السورة، فإذا انتقلنا قبل أو بعد، يعني انتقلنا من وسط الأنفال لوسط التوبة، وسط البقرة مع وسط هود مثلا، وسط آل عمران مع وسط سورة الفتح، هذا والعكس كذلك، هذا يكون فيه البسملة واجبة، نفصل بينهما بالبسملة. أعطينا أمثلة، ولا طبعا يكون فيها طبعا نهاية القسم الأول يعني وسط السورة مع وسط السورة الثانية أو آخر السورة مع وسط السورة الثانية يكون فيها البسملة، وسيكون فيها عندنا وجهان: قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، فيها وجهان: قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أعطينا مثل زي إيش مثلا، انتقال من أي سورة لأي سورة، أعطينا أمثلة.
1: ألم نشرح لك صدرك، بسم الله الرحمن الرحيم،

0: الزيتون.
1: لا احنا ما بدخل في اول السوره، انا قصدي مثل وسط سوره الانعام قرانا هاي مثل.
0: نعم، مثل وسط وصل سوره الانعام بوسط سوره يونس.
1: اذا لو انتقل الانسان وصل وسط سوره الانعام بوسط سوره يونس، الانعام قبل يونس، فيفصل بينه بالبسملة ويكون في عنده خيارين، قطع الجميع وقطع الأول وصل الثاني بالثالث كذلك،
0: أو وصل وسط سورة الحجرات بوسط سورة التوبة.
1: هنا الحجرات في يعني هي الثانية في ترتيب المصحف، لكنها الأولى في التلاوة مع ما قبلها مع سورة التوبة، والتوبة معروف أنه لكن ليس مع أولها مع وسطها، يكون أيضا فيها البسملة وفيها خيارين، قطع الجميع وقطع الأول وصل الثاني بالثالث. نعم،
0: أو وصل آخر سورة الأنفال بوسط سورة الفتح.
1: إذا وصلنا سورة الأنفال آخر سورة الأنفال مع وسط سورة الفتح، وبتعرف الأولى الأنفال هي الأولى تولاة والأولى في ترتيب المصحف، مع وسط سورة الفتح ففيها وجهان، قطع الجميع وقطع الأول وصل الثاني بالثالث.
0: أو وصل آخر سورة الصف بوسط سورة التوبة.
1: الآن عكس، سورة الصف هي آخرها، هي الأولى في التلاوة ولكنها الثانية في ترتيب المصحف مع التوبة، وهي التي ليست فيها بسملة ولكن ليس من أولها، في وسطها يكون فيها وجهان، قطع الجميع وقطع الأول وصل الثاني بالثالث. طيب حكم وصل آخر سورة التوبة ترتيبا مع أول سورة التوبة مثل ما سبق، يكون فيها إذا وصلنا آخر سورة التوبة آخر سورة أي سورة قبل التوبة مع أول سورة التوبة، أو آخر سورة التوبة نفسها مع أول سورة التوبة، سيكون فيها الوقف فقط. أما إذا كان وصلنا آخر أي سورة مع التي قبل التوبة مع أول التوبة، ففيها ثلاث أوجه: الوقف والسكت والوصل. إذا وصلنا نهاية سورة الفاتحة مع أول سورة التوبة، نهاية البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، نهاية الأنعام مع أول التوبة، الأعراف، الأنفال، كل هذه السور من الفاتحة إلى الأنفال، نهاية السورة هذه السورة مع أول التوبة لنا فيها ثلاث أوجه مرتبة كالتالية: الوقف، ثم السكت، ثم الوصل. أعطينا الوقف، نبدأ آخر سورة الأنفال مع أول سورة التوبة.

0: المشركين.
1: إذن هنا الوقف، والوقف زمنه أطول من زمن السكت، والوقف يتميز بالنفس، أن فيه نفس. أما السكت الوجه الثاني وهو السكت، السكت هو القطع الصوت على نهاية السورة، عليم براءة بمقدار حركتين مع عدم أخذ النفس. السكت زمنه محصور وقليل، أقل من زمن الوقف، ولا يوجد فيه نفس. أعطينا الوجه الثاني وهو السكت.
0: إن الله بكل شيء عليم. براءة،
1: إذن عليم براءة، نغلق الشفتين على الميم ونفتحها على الباء دون نفس بمقدار ثانيتين، بمقدار حركتين. الوجه الثالث والأخير وهو الوصل.
0: إن

0: المشركين.
1: نعم، حتى يكون الوقف صحيح. إذن الوصل عليم، تنوين ضم، براءة، فإقلاب عندنا هنا، عليم براءة، عليم براءة، إقلاب الوصل مع الإقلاب. إذن حكم وصل

أي سورة، نهاية أي سورة، آخر أي سورة، قبل التوبة، من الفاتحة إلى الأنفال، مع أول التوبة فيها ثلاث أوجه مرتبة كالتالي: الوقف، ثم السكت، ثم الوصل. نهاية أي سورة بعد التوبة مع أول التوبة فيها وجه واحد وهو الوقف، يعني نهاية التوبة، نهاية المؤمنون، نهاية النور، نهاية النازعات، نهاية الطارق، نهاية الناس، مع أول التوبة فيها وجه واحد، طبعا الوقف، طبعا معروف بدون بسملة. الآن حكم وصل وسط أي سورة قبل التوبة وبعد التوبة مع أول التوبة. احنا تكلمنا عن بالفترة الماضية وصل نهاية سورة مع وسط أي سورة من ضمنها التوبة، لكن لم نتكلم عن وصل وسط أي سورة قبل التوبة وبعد التوبة مع أول التوبة. إذا حكم وصل وسط أي سورة قبل التوبة وبعد التوبة كلاهما واحد، مع أول التوبة فيها لكل القراء وجها واحدا وهو الوقف. الوقف طبعا من غير بسملة، مع أول التوبة دائما من غير بسملة، مع وسط التوبة فيها جواز البسملة، فيها البسملة، وجوب البسملة مع وسط التوبة، مع أول التوبة ليس فيها بسملة، الوقف من غير بسملة. أعطينا مثال شيخ عبد الله وصل.

0: أعطينا وصل آخر الناس من الجنة والناس مع أول التوبة.
1: من الجنة والناس.

0: تمام. إذن عندنا بالتلخيص السريع الحكم البسملة في بداية السورة، أجمع القراء على الاتيان بها فحكمها واجبة في بداية عند الابتداء بأول السورة. عند الابتداء حكم البسملة عند الابتداء بوسط السورة حكمها جائز، يجوز الاستعاذة مع وسط السورة وهو المقدم، أو الاستعاذة والبسملة مع وسط السورة. حكم البسملة بين السورتين حكمها الوجوب، وقلنا فيها ثلاث أوجه. حكم وصل آخر أي سورة مع قبل التوبة مع أول التوبة فيها ثلاث أوجه، الوقف والسكت والوصل. حكم وصل آخر أي سورة بعد التوبة مع أول التوبة وجه واحد وهو الوقف طبعا دون بسملة، وكذلك وصل أي سورة مع بداية التوبة ففيها الوقف من غير بسملة. أما وسط سورة مع وسط سورة في أي مكان ففيها الفصل بينهما بالبسملة مع قطع الجميع أو قطع الأول وصل الثاني بالثلاث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد يعني جمعنا حالات هذه حالات البسملة بشكل سريع ومختصر ومفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سر البدر في داج من الظلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا

0: القائل مستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها سماحة الدكتور أحمد هليل.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم

يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى

يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند

اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة

الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث.

0: بعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
0: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصف

0: المنظفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. The Manhattan Fish Market، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنسبة

0: نجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم
6: غيب وذو اللطائف لا يغيب
5: نوافذ دينية.
6: غيب وذو اللطائف لا يغيب.
5: إعداد وتقديم هناء المجالي.
6: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ونافذة جديدة نبحث من خلالها أنوار وإشراقات سورة النمل في جزئية جديدة، فأهلا بكم.

0: إخوتي الكرام، في حياة الإنسان لحظات يظن فيها أن القوة وحدها تصنع التاريخ، ثم يكتشف أن كلمة صادقة أو موقفا حكيما أو قلبا عرف الله غير مجرى أمة كاملة. في سورة النمل لا يروي القرآن الكريم قصة ملكة فحسب، بل يرسم طريقا طويلا ينتهي بسجود المؤمنين. فما الذي يجعل ملكة تغير قناعاتها؟ ما الذي يجعل نبيا يرفض كنوز الأرض؟ وبعد هذا القصص الطويل تنتقل السورة مباشرة إلى قوم صالح ولوط عليهم السلام. هل يريد القرآن الكريم أن يبين لنا أن القضية ليست قضية أشخاص في عهود غابرة، وإنما قصة قلوب؟ مستمعينا، هذا ما سنتوصل إليه مع ضيفنا لهذا اليوم، فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. أهلا بكم فضيلة الدكتور مصطفى.
1: حياكم الله، وشكرا لكم على هذا اللقاء الطيب المبارك الذي من خلاله نوضح لنا أهمية قصص القرآن الكريم.
0: أهلا بكم دكتور. دكتور مصطفى، عندما نتحدث عن الآيات من 32 وحتى 35، عندما ننظر لهذه الآيات حسب أقوال المفسرين ومنهم ابن عاشور وهنالك خواطر للشعراوي، نجد أن الفكرة تنص على أن ملكة سبأ وهي بلقيس في أغلب الروايات كانت تقرأ سنن التاريخ، لذلك آثرت أن تختبر سيدنا سليمان عليه السلام، والشعراوي يرى أن الحرب أول ما تأكل كرامة الإنسان. سؤالنا يا دكتور، نود بيان الأنوار في هذه الآيات الكريمة، وما علاقة الهدية كاختبار أولي قبل استخدام القوة؟ تفضل.
1: بارك الله فيك وأحسن الله إليك على هذا المحور الطيب الهام الجميل الذي يتعلق بمعاني وهدائيات القرآن الكريم. نشكر إذاعة القرآن.

0: القرآن الكريم والقائمين عليها بذكر تلك المعاني العظيمة. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه. الحمد لله القائل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم سيد السادات وفخر الكائنات وخير الموجودات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم العربية الهاشمية وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. وبعد، قصة ملكة سبأ بلقيس وقصة الملك سليمان عليه الصلاة والسلام تبين لنا معاني عظيمة وجليلة. من هذه المعاني العظيمة الجليلة،
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن دكتور، هل هي بهذا التصرف توحي إلى ذكاء شديد تود من خلاله بيان من هو الأقوى الذي ينتصر بالسلاح، أم من يمنع وقوع الفتنة والحرب أولا بهذه الهدية؟
0: يعني الهدية عندما بينها سيدنا سليمان عليه السلام وهو الملك من الله سبحانه وتعالى والنبي المرسل عليه السلام، يبين أن الهدية ترقق القلوب، وأن الهدية هي سبب في توضيح ما يريده الإنسان، وهو نوع من التحبب والتقرب، وأنه إنسان مسالم لا يريد قتلا ولا يريد دماء، يتعامل بطريقة سلمية. فهي إشارة من سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أن الهدية شيء محبب مقرب يحبه الناس، خاصة أصحاب الملك والجاه والسلطان، هو إشارة منهم على أنهم يريدون السلم والسلام فيما بينهم ولشعوبهم ولأوطانهم ولمجتمعاتهم ولأممهم. فهي إشارة طيبة نورانية من القرآن الكريم، بينها الله عز وجل أن هذه الهدية ترقق القلوب وتجعل الناس قريبين من بعضهم بأفكارهم وعقائدهم وأجناسهم وعاداتهم وتقاليدهم. وإن كان هناك نزاع ما بين هذه الشعوب أو ما بين هذه الدول، فبالهدايا وبالتحبب وبالتقرب يذهب ذلك النزاع والخلاف والأحقاد أو ما يكون فيه تحسس ما بين الناس أو المسؤولين أو الشعوب.
1: نعم دكتور، ولكن لو أسقطنا هذا الكلام وهذا الحديث الطيب على واقعنا، هناك حضارات، هنالك مماليك وممالك اندثرت وانتهت، ولكن بقي ذكر الملك، بقي ذكر القصص مع شعبه وكيف كانت هذه الملوك تتعامل مع الشعوب. كيف نربط ذلك بالواقع الآن؟
0: نعم، بارك الله فيك على هذا المحور العملي الاجتماعي الذي تعيشه أمتنا العربية والإسلامية. الإصلاح، هناك إصلاح فكري، هناك إصلاح سياسي، هناك إصلاح اقتصادي، هناك إصلاح عقدي إلى غير ذلك. فعندما ننظر إلى هذا الدين الإسلامي الشامل العام، جاء بالإصلاحات جميعها، وهو الإصلاح العقدي، إصلاح فكري، إصلاح اقتصادي، إصلاح اجتماعي، إصلاح سياسي إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن قرآننا دستور عالمي إنساني أخلاقي تربوي سلوكي اقتصادي، خاصة في موضوع ما يسمى بالإصلاح السياسي. الله عز وجل استخلفنا في هذه الأرض من أجل أن نصلحها، ومن أجل أن نساعد الخلق، ومن أجل أن نعمرها وأن نعمرها بالخير والأخلاقيات ومساعدة الخلق. ولذلك النظام السياسي القائم على الرحمة وعلى المحبة وعلى المودة وعلى إصلاح الناس هو الذي يستمر ويبقى. ولذلك نرى ما حولنا من الدول العالمية التي هي موجودة، إن كانت من حولنا أو من حولنا أو من الدول العالمية، كيف تستخدم أسلوب القوة والسلاح والنفوذ والقتل والدماء والاحتلال العسكري والثقافي والفكري. إسلامنا ليس كذلك.
1: لا.
0: ديننا وإسلامنا بالعكس، هو لا يريد أن يحتل آخرين، لا يريد أن يقتل آخرين، لا يريد أن يشير السلاح على أي إنسان مهما كان دينه ومهما كانت جنسيته، ولكن يريد أن يبين للناس أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وهذا الدين هو دين الحق.

0: ينشره ما بين الناس بطريقة سلمية فكرية فيها من الإقناع وفيها من الأدلة والبراهين الساطعة القائمة القاطعة التي تبين لنا أن هذا المنهج هو منهج رباني. لذلك في القرآن الكريم دائما نجد أنه يخاطب العقل، يخاطب المنطق، يخاطب الأحاسيس، أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، أفلا يتفكرون. لذلك نجد في هذه الآونة، في هذا العصر، كيف أن هناك حكما يختلف عن حكم، هناك حكما قائما بالسلاح والحديد والقبضة
1: دكتاتورية.
0: والديكتاتورية إلى غير ذلك، ونرى الحمد لله في بلدنا مثلا هذا البلد الهاشمي قائم على الرحمة، على المودة، على الأخلاقيات، على السلوكيات، على التواضع ما بين الشعب وما بين الحكم. وهذا موضوع هام، لا بد للإنسان المسلم خاصة الذي يعيش في هذا البلد أن يدرك هذا المعنى وأن يحمد الله 1000 مرة على نعمة الأمن والأمان والقرار والاستقرار، وعلى نعمة حكم الهاشميين الذين يحكمون الناس بالحب والرحمة والتواضع
1: صحيح.
0: والأخلاق والدين. فهذه نعمة من الله عز وجل علينا في هذا البلد، وما علينا أمام هذه النعمة الكبرى وأمام هذه المنة المثلى إلا أن نشكر ربنا وأن نقول ذلك علنا للناس جميعا، أننا في هذا البلد العربي الهاشمي بلد فيه الأمن والأمان والقرار والاستقرار. وانظروا إلى حولنا من الدول كيف فيها من القتل والتشريد والتهجير والاستضعاف إلى غير ذلك، وكيف نحن الحمد لله بنعمة من الله عز وجل. هناك صحيح قلة الموارد ربما تكون في هذا البلد، ولكن في المقابل هناك رحمة، هناك أمن، هناك استقرار، هناك حكم قائم على الرحمة والمودة فيما بين الناس. فهذه نعمة أمرنا الله عز وجل أن نشكرها. لذلك قال الله عز وجل، بين أن الإنسان إذا أرادت أن تكون عبادته عبادة قوية وصحيحة لابد من عنصر الأمن والاستقرار أن يكون موجودا قبل الطاعة والعبادة. لذا يقول الله عز وجل، فليعبدوا رب
1: هذا البيت
0: الذي أطعمهم
1: من
0: جوع
1: جوع
0: وآمنهم من خوف. أنت متى تعبد الله حقيقة؟ عندما تكون في أمن واستقرار وحب ما بين الحاكم وما بين المحكوم، تكون تعيش في سعادة أبدية بغض النظر عن قلة الموارد أو كثرتها. فذلك أمر آخر يتعلق بالرحمة فيما بين الناس.
1: والله إن هذا هو الفضل العظيم والفضل الكبير، أدام الله هذا العز وهذا الملك الهاشمي. ننتقل الآن دكتور مصطفى إلى المشهد الآخر لسيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان يرفض الهدية ويردها، وكأنه هنا يبرهن على أن كل إنسان له ثمن إلا صاحب الرسالة، بإسقاط واقعي دكتور مصطفى على مجتمعاتنا الآن. فكم من المبادئ سقطت بسبب هدية؟ كيف يربي القرآن الكريم الإنسان على أن لا يجعل المال والمحسوبية والواسطة هي معيار النجاح؟ تفضل.
0: بارك الله فيك. يعني هذا المفهوم وهذا المصطلح لابد من أن نميز به ما بين أمرين. الأمر الأصل في الهدية في الإسلام عندنا أمر مسموح وهو محبب بشكل عام، ولكن اشترط الإسلام أن تكون هذه الهدية ليست أن تكون مقابل شيء، خاصة إذا كانت مقابل مبادئ وقيم وأخلاقيات، ومقابل أن نأخذ حقوق الآخرين باسم الهدية. وهذه مشكلة يعني يعيشها بعض الناس أو بعض الدول العربية والإسلامية، خاصة في الذين يحكمون والذين عندهم من المناصب والجاه والسلطان. جاء الإسلام ومنع ذلك منعا باتا، أن تقدم هدية مقابل شيء تأخذه من حق الآخرين، أن تقدم هدية مقابل أن تتنازل، وهذا مسألة مهمة، عن ماذا تتنازل؟ عن دينك، عن مبادئك، عن قيمك، عن إسلامك، عن إنسانيتك. وكم هذا موجود في بعض المجتمعات أو عند بعض المسؤولين وأصحاب النفوذ والجاه والسلطان، من أجل مال قليل، من أجل هدية يأخذ حق الآخرين، يقدم الآخرين على اللي هم أصحاب الأولوية في من يتقدمون للشهادات وللمناصب. نراه يعتدي على الآخرين بسبب هدية، نراه يظلم الآخرين بسبب هذه الهدية والواسطة والمحسوبية والرشوة، وهو أفضل ما يسمى بذلك ليس فقط في الهدية، بالرشوة

0: لأن الرشوة هو عبارة عن ظلم للآخرين وسحب حق الآخرين من خلال هذه الحفنة من المال أو من التراب. لذلك النبي عليه وآله الصلاة والسلام حذر من ذلك تحذيرا شديدا، فقال عليه السلام مبينا أنه سيأتي يوما في هذه الأمة يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. وإن الله عز وجل يزيل البركة في المجتمع ويزيل البركة في الوقت والزمن والعمل.
1: بارك الله فيكم. الآن يا دكتور، ونحن نتحدث عن قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ، نحن لا نقرأ قراءة هذه الآيات، وإنما هنالك تدبر إسقاط على الواقع الخيال. هنا نتخيل هذا المشهد وسيدنا سليمان يجلس في مجلسه، كيف جاءته الهدية. الآن الرد الصادم من سيدنا سليمان، نتخيل أننا معه في مجلسه، كيف كان رده؟ هو لم يكتفي برد الهدية فقط، وإنما غضب، هدد بالحرب، ليس فقط تحقيق نصر عابر، وإنما إخراجهم أذلة وهم صاغرون. كيف تقرأ المشهد دكتور مصطفى؟ كيف تحول سيدنا سليمان من نبي تبسم من قول نملة إلى مقاتل لا يقبل إلا الحق؟ ماذا يفعل الحق في قلوب الناس؟
0: بارك الله فيك على هذا يعني المقابلة القرآنية ما بين سيدنا سليمان عليه السلام كيف كان يتعامل مع ملكة بلقيس، وما بين كيف ضحك من قول نملة.
1: نعم،
0: هذا يدل دلالة واضحة على أن القرآن الكريم عندما يذكر قصة قرآنية لم يذكرها عبثا ولم يذكرها زخرفا من القول.
1: نعم،
0: وإنما ذكر الله عز وجل هذه القصص القرآنية من أجل أن يأخذ الإنسان المسلم العبرة والعظة والحكمة والهدف والغاية والمقصد من ذلك. القصة القرآنية فيها من الأهداف والغايات التي لا يعلمها إلا الله.
1: نعم،
0: وقد كتب في ذلك كثير من العلماء ومن المفسرين، خاصة الإمام الرازي، الإمام الشعراوي رحمه الله تعالى، الإمام الجويني، الإمام الغزالي، ابن عاشور رحمه الله تعالى. نعم، إلى غيرهم من أئمة التفسير. القصة القرآنية عندما نقرأها، وهذا يعني أنبه به نفسي وأنبه به المستمعين، أن نقف على كل كلمة في القصة القرآنية. الناس يقرؤون القصة سيدنا يوسف أو سيدنا سليمان عليه السلام وكأنها أمر اعتيادي، اعتادوا عليه أن ينتهوا من هذه القصة، أو يكون بعقله فقط يريد أن يعرف ماذا حصل في هذه
1: والخلاصة.
0: المسألة أو الخلاصة. المسألة ليس كذلك. يعني أنت كما ذكرت قبل قليل كلمة كيف إنه سيدنا سليمان فتبسم من قولها وهي نملة.
1: نعم،
0: وفي المقابل اشتد وغضب على بلقيس.
1: نعم،
0: وكيف عاملته. هذه معاني عظيمة. هذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل، كيف أن صاحب الملك وأن صاحب الجاه وأن صاحب السلطان وأن الذي يكون الحاكم والمسؤول والسلطان، كيف أن هدفه وغايته من هذا الحكم هو أن ينشر العدل والمساواة وأن ينشر المنهج القويم في هذه الدنيا. هدف الحاكم يعلمنا القرآن الكريم من خلال قصة سيدنا سليمان عليه السلام أن هدفه في هذه الحياة أن يظهر دين الله، أن يظهر الحق، أن يظهر العدالة، أن ينشر المبادئ الإنسانية، أن يبتعد عن الظلم. إذا كانت هذه المبادئ وهذه القيم كانت من الله عز وجل، من منهج السماء. منهج السماء هو أعلى منهج على وجه هذه الأرض. فالحاكم والمسؤول يجعل منهج الله عز وجل وشريعته وحدوده وأحكامه فوق كل منهج على وجه هذه الأرض. فلا يفاوض ذلك الحاكم أو المسؤول لا على مقدسات ولا على مبادئ ولا على قيم. ومن هنا نرى مقارنة ما بين سيدنا سليمان عليه السلام وما بين إبليس، كيف غضب بسبب أن هذه الهدية ربما تذهب ويذهب وتزول المبادئ والقيم بسبب
1: صحيح.
0: هذه الهدية.
1: نعم،
0: لذلك أصر سليمان عليه الصلاة والسلام أن يرفض تلك الهدية وأن يلزم بلقيس بالمنهج الرباني الذي جعله الله عز وجل مستخلفا فيه، وهو سيدنا سليمان عليه السلام، وكيف أنه لا يقايض وأنه فوق الماديات كلها لأنه منهج إلهي رباني. وهذا إذا أردنا أن نسقطه على الواقع نرى كيف أن الوصاية الهاشمية في الأردن، وكيف أن الهاشميين تمسكوا بمقدساتهم، تمسكوا بالأقصى

0: تمسكوا بمبادئهم بعقيدتهم رغم الشدة العالمية
1: نعم
0: والمشقة، وما يعني أصبح هناك شدة على الأردن من موارد ومن يعني قلة في الاقتصاد، ولكن بقي الأردن والهاشميون على مبادئهم وعلى قيمهم وعلى إسلامهم وعلى الحفاظ على المسجد الأقصى
1: تمسكهم. نعم
0: مهما كان الثمن غالية. وهذا يعني شيء يشكر للهاشميين، بل يمدح، ويجب أن نقول ذلك وأن نبينه، ليس مراءة ولا مزايدة ولا نفاقا، وإنما هو حقيقة عملية نشهدها في مجتمعاتنا وعند الهاشميين، كيف أنهم يدافعون عن المسجد الأقصى، يدافعون عن المقدسات،
1: نعم
0: يدافعون عن الدين، يظهرون رحمة النبي ومبادئه وقيمه للناس وللعالم أجمعين.
1: نعم
0: فهذه منة من الله عز وجل أن جعل الوصاية الهاشمية عند الهاشميين في هذا البلد المبارك، بلد الخيرات والبركات والأولياء والعلماء والصالحين.
1: نعم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نحن جميعا جنود هذا الوطن، كل في خندقه وكل في مجاله. الآن دكتور مصطفى، ما زلنا في مجلس سيدنا سليمان عليه السلام، الملأ حوله ماذا طلب؟ طلب عرش الملكة. السؤال، ما الذي كان يفكر فيه سيدنا سليمان وهو يطلب العرش تحديدا؟ لماذا لم يطلب أمرا آخر؟ ما دلالة أن يحصل على العرش من دون حرب كبداية وإشارة؟ تفضل.
0: يعني فيه إشارة وبيان على أن الذي يحكم بأمر الله عز وجل، وعلى أن الملك أو الخليفة أو الأمير السلطان الذي يحكم بالعدل والمساواة والرحمة لا يريد قتلا، لا يريد دماء، لا يريد حربا، وإنما يريد أن يظهر قوته وأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى. وأن عندما طلب ذلك العرش من أجل أن يبين قوته وأن يظهر القوة الإلهية من خلال هذا الحاكم، ومن أجل أن يبين ما عنده من المبادئ ومن القيم، وأن الله عز وجل قد آتاه خيرا مما آتى من ملك بلقيس. فلذلك أراد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام
1: عليه
0: أن
1: الصلاة والسلام
0: يبين أن الله عز وجل قد أعطاه ووهبه هذا الملك من أجل أن يبسط حكم الله في الأرض، وأن يبسط العدالة، وأن الملك الآخر الذي لا يقوم بالعدالة سيذهب ويفنى ولا قيمة له أمام الخلق ولا أمام الخالق.
1: نعم بارك الله فيكم. الآن هنالك ملمح مهم في هذه القصة يا دكتور، وفي إحضار العرش، وكيف كان هنالك عفريت من الجن يعرض على سيدنا سليمان كيف يأتي بهذا العرش. هنالك من تكلم بعد العفريت وقال الذي عنده علم من الكتاب. السؤال، ما هي صفات هذا العبد ونحن نرى أنه يقوم بأمر خارق؟ ليس هنا فحسب، بل هنالك في سورة الرعد ومن عنده علم الكتاب. نود التفريق بين علم من الكتاب وعنده علم الكتاب. نود أن نقف عند دقة التعبير القرآني وكيف يصنع القرآن الإنسان، وكيف أن حرفا واحدا يحمل دلالة بلاغية وتفسيرية عميقة. وإذا أضفنا إلى ذلك في سورة الكهف عندما قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تزدنا من علمكم دكتور على هذه التشكيلة العجيبة والتدبرية في القرآن الكريم بين هذه الكلمات التامة. تفضل.
0: بارك الله فيك على هذا البيان والتفريق الجميل في هذا المعنى العظيم القرآني. أنا أريد أن أتكلم يعني بثلاث عناصر سريعة في هذا المعنى، وهو علم من الكتاب وعلم الكتاب وعلمناه من لدنا علما. أولا، من الناحية البلاغية التفسيرية النحوية، إذا أردنا أن نتكلم عن ذلك، هناك علم الكتاب وهناك علم من الكتاب، وبين العلماء المفسرون أن حرف من في اللغة العربية له معاني أربعة، وبعضهم جعل هذه المعاني تتعاور. كيف تتعاور؟ أن يأخذ كل معنى معنى آخر، ولذلك
1: يتعانق
0: حرف
1: مع
0: من
1: بعضهم
0: يتعانق
1: البعض.
0: فيما
1: نعم.
0: بينهم ويتناوبون، وهو ما يسمى بالمناوبة في البلاغة.
1: نعم.
0: المناوبة في حروف الجر إلى 9 معاني أو 10 معاني. ولذلك الإمام

0: ابن مالك في ألفية ابن مالك، وشرحها ابن عقيل بكلام جميل جدا بحرف من، فقال عن حرف من لها 4 معاني، وقال بحرف من بمن بين وابتدئ في الأزمنة، وقد تأتي من لبدء الأزمنة، بمن بعض وبين وابتدئ في الأزمنة، وقد تأتي من لبدء الأمكنة.
1: نعم
0: إذن من تأتي لبداية الزمان والمكان، ومن تأتي للتبعيض، ومن تأتي للجنس لبيان الجنس. فهنا إذن حرف من، وهذا يدل على الإعجاز القرآن
1: نعم
0: الكريم، كيف مرة حذف من ومرة أثبت من.
1: نعم
0: إذا أردنا أن نفصل ذلك بحاجة إلى محاضرة كاملة أكثر من ساعة ساعتين
1: ولن
0: بحرف من،
1: نأتي على
0: ولن نأتي
1: جميع
0: على المعنى
1: أنوارها. نعم
0: الحقيقي في ذلك. هذا يدل على إعجاز القرآن الكريم من البلاغة والبيان، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نتدبر آياته في كل حرف وفي كل كلمة.
1: نعم
0: ولذلك نأتي على موضوع من الأول من الكتاب، قالوا أي جزء، أي من بعض الكتاب، الذي كان عنده علم من الكتاب، أي كان عنده سر قليل من الكتاب، الله عز وجل جعل ملك بلقيس أمامه بما عنده من بعض هذا السر.
1: نعم
0: أما الذي علمه عنده علم الكتاب هو أوسع وأشمل، وعنده سر كبير عميق من الكتاب أخذه من هذا الكتاب الرباني، إذن هناك فرق، هناك جزء من السر، هذا الأمر الآخر سر كامل وكبير.
1: نعم
0: هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المتعلقة في التفسير، هذا يعلمنا على أن المؤمن والمسلم على أن هناك قوة، وعلى أن هناك إرادة، وعلى أن هناك قدرة إلهية تكمن في ذلك الإنسان العبد الرباني.
1: نعم
0: إذن الله عز وجل يعطي قوته، ويعطي ملكه، ويعطي أسراره وأنواره لأشخاص معينين
1: نعم
0: مخصوصين، ولذلك الناس ليس جميعهم واحد، هناك إنسان خصه الله بسر، هناك إنسان خصه الله بالنور، هناك إنسان خصه الله عز وجل بالعلم والمعرفة والكشف والمكاشفات والمشاهدات، هناك إنسان الله عز وجل رفع قيمته وخصه برحمته، يختص برحمته
1: من يشاء.
0: من يشاء. إذن لما ربنا عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أو علم الكتاب، ثم حصر الله عز وجل بين أن الله خص أناسا معينين عندهم من الأسرار والأنوار ما لا يوجد عند غيرهم، فقال علمناه من لدنا
1: علمه.
0: علما،
1: نعم
0: خص الله عز وجل ذلك الإنسان بهذا السر الرباني، وهذا ما يكون عند سيدنا الخضر عليه السلام وما ورثه العلماء والأولياء والصالحون. نجد الحمد لله في ديننا الإسلامي الآلاف من الأولياء والصالحين عندهم أسرار ربانية، وعندهم قوة كامنة في داخلها في داخلهم، من خلالها الله يكشف عن بصيرتهم، يكشف عن بعض المعالم والحقائق من خلالهم.
1: نعم
0: وهذه مسألة مهمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن منها الرؤية الصالحة، وهي جزء من أجزاء النبوة. إذن علمناه من لدنا، أعطيناه شيئا خاصا من الله مباشرة لذلك الإنسان، هذا الشيء الذي يكمن في سر ذلك الإنسان المؤمن يغير الملك، يغير التاريخ، يغير ظواهر الأشياء بإرادة من الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
1: كن
0: فيكون.
1: فيكون.
0: وهذا ما علمناه في التاريخ الإسلامي أو في السيرة، اللي هو يا سارية الجبل إلى غير ذلك من الأسرار التي كان عند الصحابة. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يحمل باب خيبر، وكان يري الذي يعني لا يستطيع أن يحمله 12 رجلا.
1: نعم
0: هناك أسرار وقوة، يعني لا نريد أن نفصل الآن فيها، ولكن هناك قوة للصالحين وللأولياء، الله من خلالهم يكشف حقائق كثيرة.
1: نعم وكأنك هنا تقول يا دكتور أن التعبير جاء مجهولا، الذي عنده أشار إليه إشارة، الذي عنده علم من الكتاب، وكأنك هنا تقول السبب في تجاهل هذا الشخص أن هذا الشخص يمكن أن يكون موجود في كل زمان.
0: نعم، هذا عدم يعني تحديد ذلك الشخص وسماته وصفاته يدل لنا على أن هناك أولياء لله عز وجل صالحين، أن هناك جنودا لله عز وجل موجودين في كل مكان وزمان لا يعلمهم إلا الله، وهذا معنى قوله تعالى وما يعلم جنود ربك
1: إلا هو.
0: إلا هو.
1: ولكن باستطراد.
0: ولكن كما قال العلماء
1: نعم
0: الأولياء موجودون في كل عصر.

0: مصر لا يذهبون ولا يزولون، عندما يذهب ولي يأتي ولي آخر أو صالح، وهذا معنى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله
1: لا خوف
0: لا خوف
1: عليهم.
0: عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا
1: ألا
0: تخافوا
1: تخافوا.
0: ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. إذن معية الله، ملائكة الله، قوة الله، قدرة الله تكون مع الأولياء ومع الصالحين، وهؤلاء قد يكونون معروفين ما بين الناس وقد يكونوا أخفياء. لذلك في حديث يبين، رواه أظن الحاكم في المستدرك، أن لله عبادا أخفياء أتقياء أنقياء، إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يذكروا، هؤلاء مجهولون. وهذا معنى قول النبي عليه
1: عليه
0: السلام
1: السلام.
0: أن هناك سرا كامنا في الإنسان المؤمن، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله
1: لا
0: لأبره.
1: أبره.
0: إذن لا نستهين بالآخرين، لا نستهين بالمؤمنين، لا نستهين بالإنسان، كل واحد ربنا أعطاه سر، ولكن الأولياء والصالحون والعلماء فيهم سر كامن عظيم من الله سبحانه. فلذلك علينا أن نحسن الظن بالأولياء والصالحين، وأن نحسن الظن بالناس الذين هم على الخير وعلى البر، وأن نعتقد بهم الصلاح، لا أن نعتقد بهم الإساءة وسوء الظن.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. ولو عقدنا فقط مقارنة بسيطة أو قاسم مشترك نجده بين هذه الآيات التي استعرضناها من علم الله، نجد أن الخضر وعلمناه من لدنا علما، والذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ونضيف عليهم سيدنا يوسف عليه السلام
0: عليه
1: عندما
0: الصلاة
1: قال
0: والسلام.
1: ذلك مما علمني ربي. نجد أن القاسم المشترك هنا ليس المعجزة ولا الكرامة، وإنما أدب نسبة العلم إلى الله. سيدنا سليمان أكثر من مشهد ينسب الفضل إلى الله، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يعني هذه الآيات تكررت كثيرا في سورة النمل، وهو
0: نعم،
1: الشكر ونسب الفضل إلى
0: لله.
1: الله. نعم.
0: لذلك صاحب الملك وصاحب الجاه والسلطان وصاحب السر الخفي من الله وصاحب الكرامة وصاحب العلم والمعرفة، هؤلاء كلهم ينسبون حقيقة، ينسبون الفضل وينسبون الشكر لله سبحانه وتعالى إذا كانوا مؤمنين حقا وصدقا. أما إذا كان عندهم كبر وكبرياء وبعد عن الأخلاق والدين والروحانية والإيمانية، ينسبون ذلك إلى أنفسهم، فيقول: أنا بجهدي وذكائي أنا حصلت على ذلك الملك،
1: نعم.
0: أنا حصلت على هذا المال بذكائي، أنا تعلمت هذا العلم وأصبحت مفتيا للعالم الإسلامي أو شيخ للإسلام بسبب ذكائي وبسبب علمي ومعرفتي. وما أكثرهم الآن في مجتمعاتنا التي نعيشها، ما تذهب على أي موقع في أي اجتماع يمدح نفسه، هذا نوع من الكبر الخفي. لذلك قال العلماء: أربعة مهلكة للعبد، أنا ونحن ولي وعندي. إذا
1: سبحان
0: نسبت
1: الله.
0: الأشياء إلى نفسك فإنك تذهب رحمة الله عنك والله يضيعك. ولذلك أيضا قال العلماء: إذا لم يكن للفتى عون من الله فأول ما يجني عليه اجتهاده.
1: نعم.
0: فالمسألة هي مدد رباني وهي عطاء إلهي، وما علينا إلا أن نكون مستسلمين لأمر الله، خاضعين، حامدين، شاكرين له، ذاكرين ذلك الحمد لله. لذلك أول ما تعبدنا الله عز وجل في كل ركعة من الركعات بماذا؟ بالحمد
1: بالحمد.
0: لله رب العالمين. فعلينا أن نحذر أولادنا وبناتنا ومجتمعات حتى مشايخنا علماءنا ألا ينسبوا الفضل إلى أنفسهم، لا بعلم ولا بمعرفة ولا بملك ولا بجاه ولا بمال، أن ينسبوا الفضل كله لله.
1: إلى الله.
0: قل إن الفضل بيد
1: قل
0: الله يختص برحمته
1: من
0: من
1: يشاء
0: يشاء، وما بكم من نعمة
1: فمن الله
0: فمن الله، لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: لأزيدنكم.
0: لذلك يقول الله عز وجل في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن
1: لا
0: الآلاء
1: بشيء
0: هي
1: يا رب.
0: تابعة لله عز وجل وليس للإنسان. الإنسان في هذه الدنيا هو عبارة عن ضيف يذهب ويرحل بوقت يسير.
1: نعم. ولكن في دقيقتين نود أن نختم بهم هذا الحديث الطيب يا دكتور، حتى لا تنقطع الأفكار لدينا ولدى المستمعين. ونحن نتحدث عن العرش، وكيف أنه خطرت لبال سيدنا سليمان أن يحضر العرش. هو لم يحضره فقط، بل قال نكروا لها عرشها. ما هذه العبقرية التي في عقل سيدنا سليمان حتى يأمر

0: أيضا قدرته، أي قدرة سليمان عليه الصلاة والسلام بما يحمل من مواصفات خرق العادات، أنه يريد تنكير هذا العرش، لا يريد تغييره ولا تدميره، ولكن يريد أن يبين أن هناك قوة كامنة من الله عز وجل أعطاها الله عز وجل لسيدنا سليمان من أجل أن يعلم بلقيس أن هناك قوة أكثر من قوتك، وأن هناك إرادة فوق إرادتك، ويريد أن يكتشف وأن يبين ذكاءها وقوتها وعلمها بما يقارنه بما عند سليمان. فهي بالحالة ذلك عندما رأت هذه القوة الهائلة والإرادة الموجودة عند سليمان بهذه القوة أيضا، هي استسلمت أمامه وأظهرت وأعلنت أنها هي عبدة من عباد الله سبحانه وتعالى. إذن
1: نعم
0: الحاكم عليه أن يسخر ملكه وأن يبين قوته من أجل أن يظهر قدرة الله عز وجل على هذا الخلق، لا على أن يظهر قدرته هو بنفسه. عليه أن يسخر ما عنده خدمة للدين وللدعوة وللإنسانية وللقيم وللمبادئ الإنسانية العالمية. إذن تسخير الملك من خلال الملك هو من أجل أن ينشر الحق والعدل في هذه الأرض.
1: نعم، ونضيف على ما تفضلتم به فضيلة الدكتور مصطفى، وكأن سيدنا سليمان أراد لها أن يظهر قوة الله الواحد الأحد، وأن هذه القوة هي فوق قوة الشمس التي كانت تعبدها من دون الله. بهذا الحديث نأتي إلى ختام هذه الحلقة، هنالك محاور كثيرة ولكن نكملها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. مستمعينا، ما أعجب هذه السورة والتي بدأت بالحديث عن رسول عظيم سيدنا موسى عليه السلام، ثم الحديث عن أضعف خلق الله نملة ثم طائر، لنختم المشهد اليوم بقصة ملكة عظيمة لديها قوة وجيش ذو بأس شديد، ومع ذلك كانت تعبد الشمس فهداها الله للتوحيد. بهذا مستمعينا نأتي لختام حلقة اليوم، نشكر ضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. شكرا جزيلا لكم فضيلة الدكتور.
0: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وجزا الله القائمين على إذاعة القرآن الكريم.
1: شكرا جزيلا.

0: مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذو اللطائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-712-342 أو 0739-453-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب.

0: بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلاً وسهلاً فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

يا إلهي لا تذرني تائها في ظلمة الدرب. سألتك نعمة الإيمان في روحي وفي قلبي، مضى ركبي إليك، مضى ركبي إليك ولم يحد عن سيره ركبي. فكن لي هاديا، هبني الرضا والعون يا ربي. ترفق بي، ترفق بي حنانك، نجني من غمة الكرب. يا إلهي ما خشعت ولا خضعت لغير سلطانك، زهدت بهذه الدنيا الغرور لنيل إحسانك. صبرت، صبرت لعلني يوم اللقاء أحظى بغفرانك. رضيت بما قسمت وما حكمت بعدل ميزانك. إذا ما أظلمت شمسي هداني نور قرآنك. إلهي قصدتك أنت في السراء والضراء مقصودي، عبدتك أنت وحدك يا بديع الكون معبودي. مددت يدي إليك، مددت يدي إليك فأنت رب الخير والجود. عطاؤك غير معدود وملكك غير محدود، وليس سوى رضاك علي أمنيتي ومنشودي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا اطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجديدة.

0: رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له دعوة الحق. وقلنا له إما أن يعود الضمير إلى الله، وكأن الله دعا الخلق إلى كلمة الحق وهي لا إله إلا الله، لأنه شهد بها لنفسه شهادة الذات للذات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهدت بها الملائكة شهادة المشهد، وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال. تلك هي دعوة الحق. فحين يدعو الله أن نؤمن بإله واحد، تلك دعوة الحق. أو له، أي للإنسان، دعوة الحق. يعني إيه؟ كل الإنسان يدعو يدل على أن أمرا خرج عن

عن نطاق أسبابه، فهو يدعو من يعينه على هذا الأمر، قد يقدر مثله فيدعوه. الدعاء لون من الطلب، إلا أن الطلب يختلف باختلاف الطالب والمطلوب منه. فالطالب إن كان أدنى من المطلوب منه لا يقال له فعل أمر، اغفر لي يا رب. هل نقال إن اغفر دي فعل أمر؟ لا، دي اسم دعاء. فإذا كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى يبقى لا تسميه فعل أمر، وإنما كل فعل إيه؟ دعاء. ولذلك لما نحب نشوف الطالب الذكي نقول له مثلا اعرب ما يأتي، رب اغفر لي، هيقول ربي منادى ومش عارف ايه وبتاع، ويغفر. ان قال فعل امر يبقى نقول له انت ما انتش فاهم، انما الفاهم بقى يقول ايه؟ فعل دعاء. بقى ان كان الامر من الادنى للاعلى يبقى اسمه ايه؟ دعاء. وان كان من المساوي برضو ما نقولوش ده امر، ده التماس، اعمل لي الشيء الفلاني. وان كان بقى من الايه، من الاعلى للادنى، ده بقى هو ده اللي اسمه ايه؟ اسمه ده اللي اسمه امر. يبقى اذا الطالب ادنى او اعلى نشوف ايه الحكايه، دعاء او التماس او ايه او امر. الدعوه اللي الانسان بيدعوها يبقى دليل على ان اسبابه عاجزه، يبقى المدعو هيكون ايه؟ اعلى منه، علشان يكون عنده حل له. فان كان من مثله ايه صح، وان برضه عجز مثله يبقى يدعو القادر الذي لا يعجز، يبقى يدعو من بقى. يبقى اكن الدعوه الحق اللي هي انك انت تدعي مين؟ تدعي الله، لان هو ده القادر على انفاذ مطلوبك، فلا يعجزه ايه؟ فلا يعجزه شيء. انما ان دعيت من لا يستطيع اهي دي دعوه مش ما تنفعش. بيقول ايه في دي بقى؟ بيقول اهو الذين يعبدون الاصنام لما يجوا يدعوهم بيدعوا من لا يضر ولا ايه؟ طب ده هو ما بيقدرش على نفسه، ده هو مثلا اللي ينحتوه ويجيبوا الادوم كده ويعملوا في وبعدين ينكسر يعملوا له مسمار يسندوه، وبعدين ينقلوه من هنا لهنا. الله، ودي تنفع ازاي؟ يبقى اذا امدع الاصنام تبقى دي دعوه باطل ولا لا؟ لانها لا تسعفه في مطلوبه. يبقى لله دعوه الحق كل مين؟ للقادر على انفاذ مطلوبه. إن دعوت من لا يقدر على إنفاذ مطلوبك تبقى دعوة باطلة ولا لا؟ ولا نفعتش؟ بقى الذين يدعون من دون الله ينفعهم ولا يضر ولا يعملوا أي حاجة، يبقوا دول دعوتهم باطلة ولا لا؟ يبقى الدعوة الحق هي أن تدعو الإيه؟ أن تدعو القادر له دعوة، تتوجه له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه من المعبودات التانية لا يستجيبون لهم بشيء، يبقى دعوة باطل ولا لا؟ يبقى خاب في مقصوده وفي ايه؟ في مطلوبه. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لان هو ما سمعش حتى، هيستجيب لايه؟ طب افرض انه سمع، لا ما يقدرش، الحكايه من بايظه من اولها. لا يستجيبون لهم بشيء، اراد الله ان يضرب مثلا بشيء محسن كلنا بنعمله. لا يستجيبون لهم إن دعوهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. واحد عطشان وبعدين يجي عند حوض المية كده ويبسط إيده للماء يقول لا تعال اسقيني، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء فاه ويستجيب له ويسقيه. المية تجاوبه ولا ما تجاوبه؟ كباسط كفيه إلى الماء اسقيني يا مية، ليبلغ فاه وما هو ببالغ. الميه لا هتستجيب وهيفضل ميت وعطشان، ويبقى ايه؟ سأل من لا يقدر على ان يذهب اليه بالله. نعم. الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. واهو بقى خد من دي بقى، يبقى دعاء الكافرين الباطل ده في ضلال ولا لا؟ هيقعهم في ضلال وفي متاهه. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها
وظلالهم

بالغدو والآصال. السجود كما نعرفه حركة من حركات الصلاة، والصلاة وقفة العبد بين يدي ربه بعد ندائه له. فالسجود إذن حركة من حركات الصلاة، لأن الصلاة أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بشرائطها المخصوصة. السجود هذه الحركة هي أبرز خضوع في حركات الصلاة لله. ليه؟ لأن السجود وضع الأعلى في مستوى الأدنى، مستوى الرجل صبق الله. ولذلك الإنسان يقول لك ما ترفعش رأسك علي. يعني إيه ما ترفعش رأسك علي؟ يعني ما تتعلاش علي. يبقى إذن رفع الرأس معناه تعالي. طب وخفضه؟ بنخفضها مرة بالركوع وبعدين نروح بالإيه؟ بالسجود. يبقى السجود ده إيه؟ أبرز حركة تبين منتهى الخضوع لله. فإذا قال الله إن لله يسجد من في السماوات والأرض، يبقى معنى إيه؟ إن ما اتسعش ظنك على إنه سجود كده هو، فليتسع ظنك على أنه منتهى الخضوع والذلة للآمر. لأن هم من أول الأمر كده فيه أشياء لا اختيار لها، خاضعة خاضعة. طب واللي بيستجيبوا وزي المسخرات، طب واللي ما بيستجيبش زي الكاف، نقوم نقول له لو استقصيت المسألة بدقة الفهم لوجدت له خضوع أيضا. إزاي؟ أم قال لك لأن الكافر المتمرد فيه إرادته المسيطرة على جوارحه، إنما بقية أبعاده مسخرة ثانية، بدليل إنها الـ الـ الـ القلب المش كل حاجة بتنفذ الإيه؟ الأوامر. إيه المتمرد؟ ثم هبه متمردا في بعض تصرفاته، ألا يوجد له خضوع فيما لا اختيار له فيه؟ حين يريد الله أن يمرضه يقدر إيه؟ خضوع. يريد الله أن يصيبه بمصيبة، خضوع. يريد الله يوقف قلبه ما يقدرش يشغله، يريد الله يوقف رئته ما يقدرش يشغله. الله. إذن ففيه مظهرية إيه؟ والذي تعود التمرد على الله عبادة، نقول له ما دام أنت متعود كده التمرد وعندك ضرب عليه، لا تمرد على مرادات الحق منك فيما لا اختيار لك فيه. هو عايز يمرضك تقول له لا مانيش مرضاك، ما بتقدرش تقوله. تبقى ده تسخير ولا لا؟ وخضوع ولا لا؟ فأنت متمرد في ناحية الله أطلق لك فيها التمرد، وهي ناحية المختارات. وغير المختارات مالكش فيها أي مالكش فيها. تبقى برضو خاضع ولا مش خاضع؟ يبقى أنت ما تمردتش بالكفر إلا بما أوسع الله لك فيه من الاختيار، وإلا لو كنت عايز محكوم بالقدرة ما تقدرش، بدليل إن 99% منك مقهور وواحد في المية شوية اختيارات. تبقى إذن فيه تسخير ولا ما فيه تسخير؟ فيه قهر ولا ما فيش قهر؟ ده بالعكس، ده خضوعك في بعض الأحيان وأنت متمرد في البعض الآخر، ده منتهى الإيه؟ منتهى العظمة. لأن دوك هو ساجد دائما وكل حاجة فيه كويسة كويسة وكده، إنما أنت متعود أنك تتمرد، لا اتمرد فيني بقى، ما يتمردش فيني. يبقى دي منتهى الخضوع ولا لا؟ منتهى الخضوع. من في السماوات والأرض، ما قالش ما في السماوات وما في الأرض، لأن ما دام في سجود وما دام في ضغط عليه يبقى منتهى العقل قوي، يبقى عاملها معاملة إيه؟ العقلاء. طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، الحاجة اللي مظهرة قالتا أتينا إيه؟ طائعين، أو كرها زي ما بيحدث للكافر، يكره الحاجة تقع به، ما كرهها ما دفعكش، اختيارك ما دخلش فيني، خلاص. وظلالهم برضو إيه؟ بتسجد بالغدو والآصال. الظلال انت نسمع كده نقول لك ده فلان يتبع فلانا كما يتبعه ايه؟ ظله، يعني ما يقدرش يتأبع، لازم الظل بتاعه

0: على حركته مش كده؟
1: فلان يتبع فلان ويخضع له كما يتبعه ايه؟ الله. فاكن الظلال اللي هي انت اللي بتحركها وتعملها دي خاضعة لمين؟ ليه؟ لان صاحب الظلال خاضع لله. تبقى الظل نفسه خاضع لمين؟ خاضع لله. اوعى تفتكر انه خاضع لحركتك برضه. لا، الحق سبحانه وتعالى بده يدينا الصوره الواضحه اللي الكل شايفها، ولذلك يحددها بحتتين، بالغدو والاصال. ايش معنى الغدو والاصال؟ الغدو جمع غداء اللي هو اول النهار، والاصال بعد العصر للمغرب. تعالى بقى كده اقف الصبح وشوف ظلك، تلتفت ظلك ايه؟ طويل. كل الشمس ما تقرب منك يصغر الظل، الظل الظل، كل ما تقرب من الزوال يتضاءل الظل الى ان يتلاشى الظل في ذاتك، ما تلاقيش لك ظل، الشمس تبقى كده. يبقى ابرز ما يكون تمايل الظل بتمايلك امتي؟ الصبح. وامتي؟ والعصر. لان كل الشمس ما تكون بعيده عنك يبقى ظلك ايه؟ ظلك كبير. ده ما يبقى واضح للكل ده ولا لا؟ وظلالهم بالغدو والايه؟ والأرصال. قل سؤال، أمر من الله أن يقول الرسول للقوم الكافرين، قل من رب السماوات والأرض؟ في آيات ولئن سألتهم اللي خلقكم من يقولوا الله، اللي خلق السماء والأرض يقولوا الله. طيب ما دام الله، إيه اللي جرى؟ إيه اللي حصل بقى بعد كده ما دام هو إيه الله؟ هنا هيخليه هو اللي يقول قل من رب السماوات والأرض، ما هيقولوش الله، انت اللي تقول قل الله. مش معنى تخالف الدين؟ طب ما تسيبهم هم يقولوا، ده لما يقولوا تبقى الحجة ايه؟ تبقى الحجة اقوى. قال لك لا، ده دي اقوى. ازاي اقوى؟ ازاي؟ قال لك تيجي مثلا الولد زعلان من اخوه الكبير مثلا وعمال مش شاحن وياه، تقوم انت بدك يعني تفهم ان اخوك كبير له فضل عليه، يقول له تعايا ولا مين اللي جاب لك البدلة دي؟ الواد يقعد بقى ازاي يبقى جايب له، يحتار في له اخوك مش كده؟ مكسوف لدرجة ان هو ما قدرش يقول ان حكت اللي جاب لك البدلة دي مين. يقوم الواد يتلبخ، يقوم يقول له اخوك، يبقى هو اللي يقول. فقال لهم كل من رب السماوات والارض هيتلبكم. ساعة ما يتلبكم قل لهم الله. تمام زي حكايته. قل من رب السماوات والارض، لان في ساعات يملك المسؤول نفسه فيجيب ولو اجابه متهافته، ومره يخجل من الجواب ما يقدرش حتى يجاوب. أم قال له سعيفه بقى، سعيفه أنت مش قادر يقول، مستحي يقول، قول هذا أنت. قل من رب السماوات والأرض، قولها أنت بقى، قول الله زي أخوك. قل أفتخذتم من دونه أولياء؟ طب أنت بتنكر عليهم، ده لازم يكونوا هم مقرين. أم قال لك هم مقرين أو لو كان كده قال كانوا يقولوا حاجة تانية، ما لقوش حاجة تانية، ما يلاقوش حاجة تانية يقولوها، هيقولوا ايه؟ والسماء والارض دي هم اللي خلقوه؟ ما لقوا، ما قالوش، ولا قالوا الاصنام خلقتها، ما قدروش يقولوها. فهو قالها لهم، قال لهم الله، خلاص انتهت المسألة. يقول لهم بقى تعالوا بقى، يبقى ربنا اللي خلق وبعدين تتخذوا من دونه؟ لا، هي دي بايخة منكم. قل الله، قل افتخذتم من دونه اولياء؟ اولياء لا يملكون لأنفسهم، مش لكم، والذي لا يملك الشيء لنفسه كيف يملكه لغيره؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. طيب الله، طب لا يملكون لأنفسهم نفعا، إنما ما يملكوش نفسه ضرا ازاي؟ أما قال لك حتى لما يحب ينتحر ما يعرفش. قل بعد كده بقى هيبقى قل قل من رب السماوات والأرض، جاوب انت. وبعدين ايه هيقول ايه تاني؟ قل افتخذتم من دونه اولياء لا يملكون انفسهم نفعا ولا ايه ولا ضرا. وبعدين انقلهم بقى تانية قول لهم

احنا هنجيب لكم اشياء الكل مجمع على الجواب عليها، هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء؟ ساعة ما تشوف ام اعرف ان فيها اضراب انتقالي، تقول بل جعلوا لله ايه شركاء، بس بتنكرهم بالاستفهام. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. لو كانوا الشركاء اللي اتخذوهم خلقوا حاجة كده كان يبقى لهم شبهة، يقولوا والله أصلهم خلقوا لنا الشيء الفلاني. هل حد منهم خلق حاجة يعني زي ما خلق ربنا عشان تعملوا بينهم يعني مقارنة، ولا تختاروهم على الله؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني ده خلق وده ايه وده خلق، يبقى روحنا الواحد من الخالقين. قل الله خالق كل شيء، محدش له خلق، وهو الواحد القهار. يجي في آية تانية يدي مذكرة تفسيرية له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هم ما خلقوش قبل كده، يمكن ما خلقوش، هم عندهم قدرة الخلق انما ما حبوش يخلقوا، ما جاش في بالهم يا سيدي يخلقوا. فقال لك لن، حتى لو نبهناهم نقول لهم انتوا ما تعرفوش تخلقوا مش هيخلقوا بعدين. يبقى مش نفي بس للايه، لان نفي الماضي لا يستلزم العجز لجواز انه يقدر فلم يفعل، فيه التحدي. قال لك لن يخلقوا ذبابا، الذين ما تحدهم يبقى جاي للمستقبل اهو، يبقى الماضي ما مش هنتكلم فيه. لن يخلقوا ذبابا، وهم آلهة متعددة، مش الواحد منهم ما يقدرش يخلق ذباب؟ ولو اجتمعوا له، عملوا ايه عصبة، عملوا مؤتمر، مش كده يا ريت ما يخلقوا ولا ما يقدروش يخلقوا. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. الذباب الضعيف دي لما يجي على الصحن العسل وانت بتاكل كده منه ويروح حاطط عليه وواخد على رجله ولا على جناحه ايه شويه عسل خدهم من الطبق بتاعك، ان كنت افتوى بقى رجع شويه العسل كله. ده ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء أي من جهة العلو، لأن الماء مش نازلة جاية من السماء، جاية من جهة الإيه العلو، لأن الماء تتبخر وبعدين تتعمل سحاب وبعدين يتراكم على بعض وبعدين يصادف منطقة باردة ويروح إيه ينزل. أنزل من السماء إيه ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية جمع وادي، والوادي هو المنخفض بين جبلين، منخفض بين الجبلين، ساعة المطر ما ينزل على الجبال يقوم ينزل في الايه في الوادي، يقوم الوادي يسيل بالايه بالمية، وكل وادي يسيل على قد ايه على قد اتساعه. فسالت أودية بقدرها اي بقدر اتساعه، كلام على الأودية. وليه قال فسالت أودية بقدرها؟ لأنه بده يديني النافع. لو سالت الأودية بفوق قدرها وبفوق اتساعها يبقى زي الطوفان، يبقى يجي يخرب ويدمر. فبقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الايه الأودية. هو مثلا لما كان بيجي الفيضان النيل، لما يجي على قد الشق بتاع النيل ده يمشي ماشي، انما لما يبتدي ايه ايه لا يروح مخرب بقى واخد القرى واخد الدنيا ودي. يبقى كلمه فسالت اوديه اي سالت بالماء اوديه بقدرها، ازيد من قدرها يبقى مخرب، وهو عايز يضرب المثل للي ينفع الناس، هيجي في الاخر يقول ايه اللي ينفع الايه الناس، اما ما ينفع الناس فايه، وما ينفع الناس يبقى لازم يكون بايه بقدره، ان كان زايد يبقى مش هينفع الناس بل هي ايه بل هيضرها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية

بقدرها. اللي شاف المنظر ده يقوم يلاقي السيل ساعة ما ينزل يكنس كل القش والوسخة والقذرات والمش عارف الايه والاشياء دي ويروح منزلها في الايه في المنظر. يكنس ساعة ما يكنسه الاشياء المكنوسة دي تتعمل رغوة كده على الرغوة دي تفضل عالية على الايه على المية، وبعدين بغور المية المية تطرد الرغوة هنا والرغوة هنا وتيجي على الايه على الجوانب والماء يفضل ايه يفضل صافي. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. الزبد اللي احنا بنسميه الايه الرغوة دي زبدا رابيا يعني عالي على الماء. طب مالها دي؟ قال لك هذا مثل يدركه أهل البادية. مثل يدركه أهل البادية ليه؟ لأنها جبال ووديان ومش عارف إيه والمطر ينزل وجابل مش عارف يدركه، إنما أهل الحضر ما يدركوش. فجاب لأهل الحضر حاجة تناسبه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الأمم الحضرية بقى اللي بتصنع ساعة ما تروح عند الحداد كده وهو بيعمل ولا مصنع الحديد ولا بتاع ولا أي حاجة، تلتفت تلاقي الحديد اللي بيدخل عايزين نصف الحديد وناخد الإيه الصلبية بتاعته، يقوم كل العناصر اللي هي تضعف الحديد تطلع بقى اسمها زبد. دي أهدي زي زبد مين؟ زي زبد المية. زبد المية يروح يبقى هباء، وبعدين المية تفضل صافية ننتفع به. كذلك الحديد لما تحطه في النار، على بتحطه في النار ليه؟ علشان انت عايز تحط الذهب في النار عشان تخلصه من العناصر، عايز تخليه أربع الإيراد أربعة وإيه؟ 24، ولا مثلا تبقى انت تحط العنصر اللي يخليه متماسك تخليه 23 18، تبقى انت بتحطه الأول في النار عشان تطهره من إيه؟ من الشوائب اللي هي فيه. او عايز مثلا تعمل مثلا سيف، عايز السيف ده لازم يكون ماضي وصلبه كويس ومش عارف، لازم تحطه تطلع منه الايه الخبث اللي احنا كنا نسميه زمان خراء الحديد يطلع كده. يبقى ربنا ضرب مثل لمين؟ لاهل ايه البادية في الايه المي. ربنا ينزلها من السماء تنزل على الوديان وحمل القش وحمل الزبد، والزبد يفضل على الوش كده يعلو كده عليه، وبعدين يتركن على الجنب كده زي انت ما بتشوف في البحر، تلتفت تلاقي مثلا النفايات والاشياء اللي بترميها المراكب والقاذورات وبتاع، الموج تنه يعمل فيها كده لحد ما ايه ما يعزلها. يبقى ضرب مثلا للبادية وضرب مثلا لمين؟ الحضر. الحضر ايه الصناعة دك عشان الله، ودي صناعة. فبيقول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني نجيب ايه الآن ونجيب مش عارف كردان ونجيب خواتم أو متاع، اللي هنعمل سيف هنعمل مثلا فأس هنعمل قدوم هنعمل منشار هنعمل أي حاجة زبد مثله. طيب إذن إخراج الزبد بنطلع الشيء الضر ونبقي مين؟ الشيء النافع. بعد المية ما الزبد بتاعها يضيع يبقى ننتفع به، وبعد الحديد او النحاس او الذهب ما نحطه في النار ونفتنه زي ما هو فتنه، يعني انك انت تخلي النار تغلي تقوم تطلع الزبد ده، وبعدين ناخد ده ننتفع ايه. فضرب مثلين، مثل للبدو ومثل لاهل الحضر في الايه في الصناعه. طب والمثل ده جاي ليه؟ قال لك اهو ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى إذن الحق والباطل ربنا ضرب لهم مثل، مثل بالماء ينزل في الوديان وحامل الغساء، والحامل الغساء والغساء يذهب وبعدين يفضل الايه الماية، ومثل للحديد لما نحطه في النار يطلع كل الايه الأشياء الشوائب اللي هي فيه ويبقى النافع هو الذي يبقى. كذلك يضرب الله الأمثال، المثل للحق وللايه وللباطل، أما الزبد فيذهب وأما ما ينفع الناس فيمكث في الايه فيمكث في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطرود من الجفوة يعني.

سالت أودية بقدرها. السال هو تتابع الذرات، وقالوا سال الشيء يعني ذراته ايه متتابعة. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا اللي هو الغثاء اللي عليه رابية مؤالي على، ومما يوقدون أدي النقلة الثانية مثل ثاني، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني مثل الحق والإيه والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم وأوجد لك مقومات حياتك واستبقاء نوعك بالأزواج والتكاثر، ده كل ده إذا دعاك لشيء فاعلم أن ما يطلبه منك متمم لصالحك الذي بدأه بإيجاد كل شيء لك. يبقى زي ما عمل لك هيعمل لك إيه التالي. فالذي يستجيب يبقى له الإيه له الحسنى. لكن الحق سبحانه وتعالى يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ويجعل الدنيا عشان إذا جاءت الآخرة، الدنيا أنت موكول فيها إلى أسبابك، ولكن في الآخرة أنت موكول للمسبب. يقول شوف بقى، لما كنت معتمد على أسباب كنت بتزرع وتقلع وبعدين تطبخ وتطهي وتاكل وتعجن وتخبز ومش عارف ايه، لانني وكلتك لاسبابي. وستختلف حياتك شظفا وطرفا بقدرتك على الاسباب. فاذا ما استجبت لي واتبعت منهجي تنتقل الى حياه اخرى، الاسباب مش موجوده، المسبب، بحيث إذا خطر ببالك الشيء تجده أمامك. يبقى بده يديك الفرق بين أن يكلك إلى سبب ولو أنه هو اللي خلقه، وبين أن يكلك إلى ذاته. يبقى الموكول إلى الذات شيء، والموكول للصفات شيء آخر. الموكول للذات باقي بالبقاء الذات، ولذلك لما يجي يقولك أولئك هم في رحمة الله، يوم يفسروها بجنة الله. صح، ما فيش مانع من الجنة من الرحمة، بس ليه ما قالش في الجنة؟ قال لك لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. للذين استجابوا لربهم الحسنى، وهيقول الحسنى وبعدين يتكلم فئة تانية، الحسنى والزيادة كمان. الحسنى يعني الحاجة الأحسن. طب الأحسن خلق لك أسباب، لكن بتكدح ولا لا؟ بيكدح وبيتعب وبيعرق، لكن في الآخرة هتجيلك بلا إيه؟ بلا كدح وبلا إيه؟ تبقى دي أحسن ولا مش أحسن؟ هب أن الدنيا ارتقت. يقول لك مثلا لما نروح في البلاد الراقية كده ويقعد في الأوضة، يقول لك اتك هنا هينزل لك الشاي، اتك هنا هينزل لك القهوة، ويمكن بعدين بقى نتك كده يجيني الطبيخ، يجيني الباميه اللي انا عايزها، نجيب الملوخيه، ممكن. انما ناس بيحضروها ليا مش كده يعني عمليه بقى. لكن قول لي بقى، هل اذا ارتقت الدنيا مهما ارتقت اتصل الى ان يوجد شيء بخاطرك فتجدك امامك؟ اعيد اللي مش ممكن، مش هتحصل بقى دي، اعيد اللي هتكون هناك بقى. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى دي في المؤنث أفعل تفضيل، في المذكر قول حسن وإيه وأحسن، وفي المؤنثة إيه حسنة إيه وحسنى. والذين لم يستجيبوا له، يبقى المقابل معروف. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. كل اللي في الأرض له عشان يفتدي مما هو فيه، يقول خدوه وادوني يعتقوني ممكنش. أولئك لهم سوء الحساب،
لأن الحساب يترتب

عليه مرة خير ومرة شر، سوء الحساب، ومأواهم جهنم نتيجة لسوء الحساب، وبئس المهاد. بئس المهاد، أم قال لك آه إيش معنى المهاد ده؟ المهاد ده في رأس الطفل، إيش معنى جاب بئس المهاد؟ كأنه هو لن يستطيع أن يتصرف في لما يدخل في النار كما لا يستطيع أن يتصرف الطفل في مهاده. مسألة مش يمكن لو عنده شوية قوة ولا بتاع ياسين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا المؤمن الذي أنزل إليك من ربك الحق الذي يعلم هذه القضية كمن هو أعمى. شوف جاب هنا علم وجاب هنا إيه؟ أعمى. ليه؟ لأن الآيات تدل على القدرة المرئيات. كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول. أولو الألباب دول بقى الذين يوفون بعهد الله. ساعة ما آمن الإيمان عهد بينك وبين الله، ساعة تقول لا إله إلا الله عهد بأنك لا تعبد غير الله، وعهد أنك لا تخضع إلا لله، وعهد أن لا تتقرب إلا لله، وعهد أن لا تنذر إلا لله. يبقى كل حاجة ده العهد الإيه؟ العهد الإيمان. الذين يوفون بعهد الله ثم يتفرعوا من الوفاء بعهد الله الأول اللي هي القمة العقدية، كل عهد يقطع سواء كان بالنسبة لله أو بالنسبة إلى خلق الله. يوفون بعهد الله، أن الناشئ من عهد الله زي عهد الله، عهد الله الإيمان. وبعدين الإيمان نزل الله منهج، ساعة ما ربنا ينزل منهج إن كنت أمنت بالله هتأمن بمين؟ يبقى لما توفي بالمنهج تبقى وفيت بالعهد الأول ولا لا؟ تبقى وفيت بالعهد الأول. ولذلك اكمنها عهد وتعاقد، كل التكليفات أو التكليفات البارزة القوية في حياة الناس ربنا يجيبها بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله، البناء المجهول يعني. يقول ايه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الايه؟ الصيام. الله، كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كلها كتب. من الذي كتب؟ الله هو اللي كتب. طب ليه ما يقولش الله ربنا كتب الحكايه دي؟ قال لك لا كتب. ليه؟ اما قال لك لان الله لم يكلف من لم يؤمن به، انما كلف من امن به. فساعة ايمانك تبقى اشتركت في الكتابه، انت اللي دخلت نفسك الحكايه بقى، مش احنا. انت حر في انك انت تؤمن او لا تؤمن، انما ساعه ما تؤمن يبقى انت دخلت نفسك في الالتزام، يبقى تشاركت في الايه؟ في الكتاب. ولذلك ما قالش كتبت بل كتب. كتب ليه؟ لانه عهد بيني وبينك، والعهد لازم حاجتين اتنين. انا ما كلفتش اللي مين؟ اللي ما امنش بيا، ماليش دعوه بيه، تكليف لك انت اللي امنت. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، العهد المؤكد بالمواثيق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وربنا أمر نوصل إيه؟ أم قال لك أول حاجة صلة الرحم. ويقول لك صلة الرحم يعني اللي يربطك به نسب. المؤمن الحق إذا سلسل الأنساب يبقى كل المؤمنين رحم، وكل المؤمنين رحم، رحم متداخل. لأن أنا هيبقى لي رحم عشرة، وكل واحد من العشرة دول له رحم، وله رحم كمان عشرة، خليهم عشرة، وكل واحد من العشرة له إيه؟ شوف الدوائر عماله تعمل ازاي، تبقى تنتظم الكل ولا ما تنتظمش الكل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال انا الرحمن، وهذه الرحمة اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل،

معاوية كنا قصنا عنه قصة كده، انه جاء له حاجبه وقال له رجل بالباب يقول انه اخوك. الحاجب المعاوية ما يعرفش اخوة معاوية؟ قال له اولا تعرف اخوتي؟ قال هكذا يقول. ادخل. فلما دخل قالوا اي اخوتي انت؟ قال اخوك من ادم. قال رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من وصلها. والفضيل بن عياض قبل جماعة جم يطلبوا منه حاجة، فقال لهم من أين أنتم؟ قالوا نحن من خراسان. قال اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أول بقى اللي أمر به ربنا أن يوصل الأهل الأول، وبعدين الأقرباء، وبعدين الدوائر الأبعد فالإيه؟ الأبعد فالأبعد، وبعدين مثلا الجار. كل دي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعمل عملية إيه؟ عملية التحام بين الخلق، ليستطرق النافع لغير النافع أو القادر لغير القادر. وفيه بقى صلات تزدوج، يعني مثلا ان يكون من من من من اقربائك وفقير، من اقربائك وفقير وجار. الله يبقى كل حاجه، كل ما تكون لها ايه، كل ما تكون لها اسباب اقوى، يبقى ده الايه، يبقى ده الايه، يبقى ده الاولى. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. ولذلك يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة. لما يكون كل واحد حيراعي المودة في القربة، فيه واحد ملوش قريب، كله له قريب، يبقى كله فيه خير. المودة في القربة، الناس اللي قالوا قرباك أنت في القرباك، الناس قالوا لا في قربة الايه الرسول. قال طبعا، لأن الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسه. ما دام الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسه، يبقى قرابة الرسول أولى من ايه؟ أولى من قربت أنا. نعم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر ما هو الصبر؟ حبس النفس على عن أن تذهب بها المكاره. المكروه اللي ينزل بالإنسان، يحبس نفسك أحسن المكروه ده يعمل إيه؟ يذهب بنفسك الإيمانية. ليه؟ قال لك لأن الأشياء اللي تحدث قسمين، قسم لك فيه دخل زي اللي ما ذكرش وسقط. فإذا كان أنت ما ذكرتش وسقط، يبقى حد أنت اللي إيه؟ أدي واحد. طيب حاجة أنا ماليش فيها دخل، مذاكر ومتجدعن وجه في يوم الامتحان وجاله صداع ولا مرض ولا بتاع ولا سيارة ضربته وهو رايح امتحان ولا بتاع، اهدي مش شغلته بقى. يقول لازم مجريها علي احكمه مني، لازم لها ايه؟ لازم لها حكمة. يبقى لازم تصبر. بس الصبر له مظاهر متعددة. في واحد يصبر علشان يقول ما اجلده يا اخي، ده ما تهزش للمصيبة، ده وقف كده زي ما يكونش عنده مش عارف ايه، يعني عايز يمدى عند الناس بان عزيمته ايه. طيب ادي واحد، يبقى ده مش الصبر المطلوب. انا عايزين صبر ابتغاء، يصبر ابتغاء وجه الله، لان دي حكمة من الله. ان كنت مقصرا في سبب يبقى ربنا عمل كده عشان الجدع، ما كنتش مقصر يبقى له حكمة عندني عايز يأجلني لشيء اخر، عايز يأخر لي لنفع أعم. يبقى الصبر ابتغاء ليه؟ وجه الله. لكن الصبر عشان تبقى ما راجل يعني جلد والأحداث ما نالتش منك، أو صبر لتجلد للشامتين عشان الحساد ما يشمتوش فيك، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا إيه؟ لا أتزعزع. وهو قال كده وتجلدي للشامتين أم اللي قاعد، قال له وإذا المن

0: نيته أنشبت أظفارها الفيت كل تميمات لا تنفع تجلد ولا ما تتجلدش المرض جاي يعني زاحف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا.

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم

يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندهم.

من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها

من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً.

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق

ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

بعده إنه كان حليما غفورا.

فبشره بمغفرة وأجر كريم.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الموت فأولى لهم.
1: أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.